احنا تنوليهم يسكروا فمهم هيت نقدوا الخير اللي غدوا يغمهم جرينا على حاجات وحرقنا حاجات برشا امنياتي نذلوا حيات برشا احاسيس لين حياتي حليت دعيت وحدي في السر ما تكونش ايامات ما صدقتش اش عطيت عشت معاك تريب ما صارش عشنا حاجه تيرش كل من اللي عرفنا ما غارش نحكي غدوه بعيد تقول لي هذا

كنت شنفر بنهاري من الليل نعرف سباحتي لو كان بيك بديتهم حياتي معاك انا علاش وينو في شوفين ما هو مش خايبين انا اللي حديتهم ما كناش واعيين كل من يوب العين.

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا

0: ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعب.
1: عبد المجتك على ديوان فاتي.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز السابعة صباحا. ديوان اف ام صباح الخير. المندوب العام لحماية الطفولة يحذر من إقحام الأطفال في أي شكل من أشكال التوظيف بمختلف المجالات، مشددا على ضرورة امتناع العائلات وبقية الجهات عن استغلالهم بأي وسيلة كانت لتجنيبهم التداعيات النفسية اللاحينية والمستقبلية. وذكر المندوب العام بأن المنظومة التشريعية تقيد مشاركة الأطفال في الأعمال الفنية بضوابط صارمة، حيث تمنع تكليفهم بعروض تشكل خطرا على صحتهم أو كرامتهم أو مسارهم المهني الدراسي، موضحا أن معالجة المعطيات الشخصية للأطفال محجرة قانونا إلا بعد الحصول على موافقة الولي وقاضي الأسرة، وأن كل تجاوز يمس بحرمة الطفل الجسدية والمعنوية تترتب عليه تبعات جزائية. أعوان الغابات بمندوبية الفلاحة بسليانة بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية والمصالح الجهوية للتجهيز والإسكان وعدد من المتطوعين والمتساكنين تمكنوا مساء أمس من السيطرة على حريق جبل المرقب بمعتمدية الكريب بنسبة تفوق 98%، وفق ما أفاد به رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة صبري الولاني، والذي أشار إلى أن عملية التبريد تتواصل حاليا بعدد من الجيوب النارية، مؤكدا أن الحريق لم يتسبب في خسائر بشرية أو في الممتلكات. في المقابل أتلف مساحات هامة من النسيج الغابي. شركة النقل بتونس دعت نشطاء المجتمع المدني والسلطة المحلية وممثلي الأحياء إلى دعم مجهوداتها وتوعية المتساكنين بضرورة المحافظة على نظافة المحطات والسكة الحديدية لخط الضاحية الشمالية تونس حلق الوادي المرسى. وأوضحت الشركة أن تكرر إلقاء الفضلات المنزلية والنفايات من قبل متساكنين وأصحاب محلات تجارية مجاورة خاصة محطة الكرم أدى إلى تشتيت مجهودات أعوانها وعرقلة تقدم الأشغال البيئية في محطات تونس البحرية وحنبعل وقرطاج وأميلكار. في الأخبار العالمية، الحكومة الإسبانية تقرر فرض رقابة على الحدود الداخلية في الموانئ والمطارات على المسافرين القادمين من إيطاليا اعتبارا من اليوم وحتى 7 سبتمبر القادم، وتشمل التحقق من هوية المسافرين وجنسياتهم استنادا إلى جواز السفر، كما سيتم إجراء عمليات تفتيش انتقائية على جميع المسافرين القادمين من إسبانيا. ويأتي هذا القرار ردا على قرار الحكومة الإيطالية بتعليق اتفاقية شنغان مع إيطاليا وتحين الإجراءات على الحدود البحرية والجوية بين البلدين. الولايات المتحدة الأمريكية تقرر تقديم مساعدات أمنية بمليار دولار لحكومة الرئيس الكولومبي الجديد المنتمي لتيار اليمين المتطرف، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية الأمريكية. وخلال أدائه اليمين تعهد الرئيس الكولومبي الجديد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجريمة وإنعاش الاقتصاد. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع كامل فريق ويكاند على الكيف. في أمان الله.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف، صباح الخير، صباح النور. هذا موعدكم الأسبوعي سبت وحد في ديوان فام، معكم جيهان سليني في الميكرو برانسيبال، معكم فاروق سيسي من قمرة القيادة في الإخراج، وحسام يحيى في الإخراج الرقمي، شيماء الهمامي كيف كيف في الكوردينيشن، فريق كامل باش يرافقكم حتى النص النهار. اليوم السبت وغدوة الأحد. صباح الخير للناس اللي شدة ثنية وتسمع فينا، وصباح الخير زيدة للناس اللي مازالوا كيحلوا عينيهم وقاعدين يقوموا بشوية بشوية. احنا اليوم إن شاء الله نسوكم كل كما كل صبحية سبت وحد على امتداد شهر أوت، والموعد هو ويكند على الكيف. نرافقكم فيه على الديوان، على اللي فريكونس متاعنا، وعلى الشين يوتيوب، وعلى صفحة ديوان على الفيسبوك. بعد شوية باش نحكيو على عديد الفقرات، باش نحكيو على برمجة المهرجانات، باش نحكيو على الأخبار الاجتماعية والعالمية وكذلك الوطنية، باش نحكيو على الكتب، على الأفلام، وباش نرافقكم بالموسيقى. هذه هي الغسلة اللي نقترحوها عليكم اليوم، ونكملوا معاكم بالموسيقى. اش عندنا في الوقت؟ نسمعوا شكون؟ نسمعوا لطفي بوشناق، بيان سور نسمعوا لطفي بوشناق. سينما راجعين بعد شويه، ديوان فهم.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: بوبليسيتي.
1: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في لي ماجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.
3: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
4: بينجو
3: سافرناش بلوش
5: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على مي اريدو، والا كليكي على اليا اللي يجيك باغ اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
6: اريدو، طور عالمك.

0: الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند عالكي في الموعد معاكم سبت وحد من سبعة متاع صباح النص النهار، رفقوكم بمختلف الفقرات متاعنا على لي فريكونس متاع ديوان افام، على شانل يوتيوب وعلى الباج فيسبوك ديوان افام. تواجه وقت البوان ميتيو. نهار اليوم واحد من أهم المؤشرات اللي نبدأ بيهم نهارنا هو حالة الطقس. حسب نشرية المعهد الوطني للرصد الجوي، فإنه اليوم بش يكون الطقس فيه سحب قليلة في أغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بعد الظهر في الوسط ومحليا في الجنوب. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي في الجنوب، قوية نسبيا في خليج تونس وضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. بالنسبة لحالة الطقس، إنه البحر بش يكون مضطرب فشديد الاضطراب في خليج تونس وقليل الاضطراب فمضطرب في بقية السواحل. بالنسبة لدرجات الحرارة، فإنه نسجل اليوم ارتفاع طفيف وين تتراوح الدرجات القصوى ما بين 31 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 36 و 41 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. إن شاء الله اليوم طقسكم سيسروحكم في علاقة بالسخانة، ردوا بالكم في علاقة زادة بالبحورات وبالبلايس تعوموا فيهم. احنا مازلنا مكملين معاكم بالموسيقى، رافقوكم حتى النص النهار مع مختلف الفقرات. سوداني يا مغرما بنينا برشا وياسر نحبها صباحا.

0: D1 FM.
1: Publicité.
2: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
3: بينغو
2: سافرناش بلوش
4: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شارجي ب 2000 والاكثر والعب على ما اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
5: اريدو طور عالمك
6: ديوان اف ام ما يفوتك شيء تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان اف ام صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
7: موجز الثامنة صباحا ديوان اف ام عسلامة. الشركة التونسية للملاحة تنفي ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول إلغاء سفراتها دون إعلام مسبق للمسافرين جراء إضراب تم أمس للأعوان البحريين، موضحة أن الأمر يقتصر على تسجيل تأخير في انطلاق سفرتين أمنتهما سفينتا تانيت وقرطاج، وذلك على إثر وقفة احتجاجية نفذها الأعوان البحريون لمدة ساعة للمطالبة بحقوق اجتماعية. وشددت الشركة على انفتاحها على المطالب المشروعة للأعوان وحرصها بالتوازي على ضمان استمرارية المرفق العام والتصدي لأي محاولة للتنكيل بالمسافرين، مؤكدة التزامها بتأمين عودة أفراد الجالية التونسية في أفضل الظروف. مدير مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة منصف عمارة ينفي الأنباء المتداولة حول إنتاج المحطة لمياه ملوثة، مؤكدا أنها لم تدخل بعد حيز الاستغلال الفعلي بل تخضع حاليا لمرحلة التجارب الفنية الدقيقة لمعالجة المياه قبل الانطلاق في توزيعها.
8: الحاجة النقطة الأولى اللي حبيت نأكد عليها وفندها تماما أن المحطة دخلت حيز الاستغلال وأن المحطة أنجت ماء غير قابل للشرب وأن المحطة أنجت ماء فيه مادة خطرة. هذايا الخبر راهو غير صحيح بالمرة، المحطة ما زال ما دخلتش حيز الإنتاج، المحطة توفي في مرحلة كاملة الإنجاز متاع المكونات الكل متاعها، المحطة توفي تخضع العملية متاع تجربة ومن بعد ننطلقوا في التجارب الجملية. الماء يجب يتعدى على مرحلة متاع المعالجة الأولية ثم استوفى المرحلة متاع المعالجة الأولية يتم تمريره على أرشيد التنظر العكسي كما قلت اللي هي الجزء المهم والقلب النابض للمحطة.
7: الإدارة العامة للغابات وقعت اتفاقية شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لتنفيذ مشروع يهدف إلى استعادة منظومات غابات الصنوبر الحلبية المتدهورة بولاية القصرين وتدعيم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق البيئة العالمية في شكل هبة بقيمة 2.4 مليون دولار. المندوبية الجهوية للسياحة بصفاقس تعلن رصد اعتمادات إضافية بقيمة تناهز 990 ألف دينار لفائدة بلدية قرقنة، وذلك ضمن البرنامج الوطني لدعم البلديات السياحية الممول من صندوق حماية المناطق السياحية. وأوضحت المندوبية أن هذه التمويلات ستوجه لإنجاز مشاريع ذات أولوية بالجزيرة تشمل بالأساس دعم برامج النظافة وتعزيز الإنارة العمومية إلى جانب تهيئة المسالك المؤدية إلى الشواطئ بالمنطقة السياحية. في الأخبار العالمية، وزير الخزانة الأمريكية يرجح التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران اليوم أو غدا لمدة تتراوح بين 30 و60 يوما، مشيرا إلى أن نص الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز مع رفع الحصار على الموانئ الإيرانية، بما يمكن من استئناف حركة الملاحة التجارية من دون عوائق. ونختم بحالة طقس اليوم، حيث يتميز بارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وتتراوح القصوى بين 31 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و41 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيل محليا. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع دلندا ترابلسي في الفلاش سبور. في أمان الله.
4: ديوان فام، هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا، ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام، صوتكم.
1: ديوان فام فلاش سبور.
3: صباح النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. مهاجم الكونغولي جوسنا لولاندو اجتاز امس الفحوصة الطبية بنجاح، تمهيدا لتوقيع عقد مع نادي سفيقسي اليوم السبت، ثم يكون على ذمة الاطار الفني. لولاندو مهاجم شاب عمره 22 سنة، جاء لنادي سفيقسي على سبيل الاعارة من العين الاماراتي، في المقابل اتفاق مبدئي على فسخ عقد الكاميروني ويلي اونانا بالتراضية. نواصل مع أخبار نادي سفيقسي اللي برمج تربص تحضيري ثاني في العاصمة. دونك بعد تربص سوسة، تربص العاصمة من 11-16 أوت يتخلوا زوز مقابلات ودية ضد الأولمبي الباجي في باجي نهار 13 أوت، والنادي حمام الأنف يوم 16 أوت. النادي الافريقي اعلن عن اتمام اجراءات التعاقد مع المهاجم الكاميروني تادوسن كانغ، قادم الملعب المالي لمده 3 مواسم الى غايه 30 جوان 2029. ذكر النادي الافريقي اعلن موعد الجلسه العامه العاديه التقييميه الموسم الرياضي 2025-2026 نهار الاحد 3 أوت. الاتحاد الرياضي المنستيري أتم إجراءات انتقال مصطفى سامبي للتعاون السعودي وإبراهيم السويسي إلى نادي مسيمر المسيمير القطري. الاتحاد المنستيري باش يتحصل على 150,000 دولار مقابل انضمام السنغالي مصطفى سامبي لنادي التعاون، مقابل مبلغ 80,000 دولار في صفقة انتقال إبراهيم السويسي لنادي مسيمر. هيئة نجم المتلاوي توصلت لاتفاق رسمي مع المهاجم النيجيري إيفياني أوغبال، أمضاء عقد لمدة 2 مواسم قادم من الشبيبة القيروانية في صفقة انتقال حر، من المنتظر اللاعب يوصل اليوم لتونس لإتمام الإجراءات. نذكر أوغبال عمره 24 سنة ولعب سابقا مع منتخب نيجيريا الأولمبية. اتحاد بن قردين اتفق مع الثنائي السابق لشبيبة القيروان شريف كمارا وكينغ سلي رمضان في نفس الإطار. الاتحاد أبرم أمس الجمعة 4 صفقات محلية. لجنة فض النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي نجحت في غلق الملف عدد 14 المتعلق بالمدرب السابق الفريق لسعد الدريدي، مستحقاته دونك بقيمة 150,000 دينار. تحدي القادم لجمهور الإطوال هو ملف المدرب فوز البنزرتي وقيمته 75,000 دينار. ذكر كل مكونات النجم الساحلي تسابق الزمن قبل يوم 12 أوت لضمان المشاركة في البطولة، وغدوا لحد لحباء على موعد مع بث مباشر الأكثر من 12 ساعة من مقر الفريق وعلى قناة النادي، وبحضور عدد كبير من الوجوه الرياضية، والهدف هو جمهورها يرجعها لبلاصتها. هذا شعار الحملة، أكيد يوم مفتوح لبيع الاشتراكات وأقبصة الفريق. نختم أبرز نتائج المقابلات الأودية اللي دارت أمس في تونس. النادي الأفريقي تفوق على تقدم ساقيه الدير 3 أهداف مقابل هدفين. نجم الساحلي فاز على أمل حمام سوسة 2-0. شبيبة العمران انتصرت على المنتخب الأولمبي 1-0. أولمبيك أقبو الجزائري فاز على الملعب التونسي 3-0. وغدوة نادي الصفاقسي يواجه سان بيدرو الإيفواري 15 في المهيري. وهيئة الفريق طرحت تذاكر للجمهور أسعارها 10, 20, و30 دينار. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على السيت متاعنا ديونا فهم.net.

ونحس في بدني مفرق الراف ثنية بلاش الوان نحكي مع روحي برك مو هات نضايا بلا عنوان اختوني فديت من العرق

تمنى أي حكاية ملحيت في كل أوقات والنبدة شادت في خيط شوية ملقى هذا المفيد.

0: ديوان اف ام.
1: هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان اف ام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان اف ام صوتكم.
2: بيبليسيتي
3: من غير مقدمات، أشقة عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقة ولا في السيت أشقة.com.tn. أشقة توس بور لا مود، لا مود بور توس.
4: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
5: بينجو
4: سافرناش بلوشي
6: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا بتاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو، والا كليكي على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس. العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
7: اريدو طور عالمك.

وين بديكي أنا نصكم بعرف إنه البيت قديم وشايف عيونك حزينة بس أنا شو بقدر أعمل قدام الوحش العظيم عم بنهش بطن الماء

قدام الوحش العظيم عم بنهش بطن المدينة. مين قال انو الشوارع رح تضل نفس الاشي؟ مين قال انو المدينة بعدها بتنقطع ماشي؟ مين قال

0: هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام صوتكم.
1: Publicité. مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. متجر ميلانو العلامة الأولى في تونس.
2: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صيفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
3: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: أكتيف سيفك سيف السنة، أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع وريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجا ويب تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
5: وريدو، طور عالمك.
6: في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس اشا اكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الالكتروميناجي، فريجيدير، ماشينة لافي، كليماتيزور ولا اي حاجة اخرى تسهل لك حياتك، تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ل 36 شهر مع السيرفيس دو مونوبري. جاوكم يولي كيما جاونا، مرفق مسهل والكل بروموات.
7: مونوبري ديما معك.
8: تحب تونتي تلوج على خدمة ناسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء.

0: ويكند على الكيف، كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف من سبعة لنص نهار سبت وحد على امتداد شهر أوت. رفقوكم في صبحيات الويكند، نحاول نكون معاكم بالأخبار بالموسيقى وبرشا مقترحات تهم الكونجي وإلا تهم زادة عطلة نهاية الأسبوع. ذولي توقيت 8:30 وقايت نعملو وطلع على الأخبار، وقايت تحديدا فقرة غوفي إكسبريس.
2: غوفي إكسبريس
1: في ريفيو اكسبريس في جزء الاول باش نحاولوا نعملوا طلع على ابرز الاخبار الوطنيه. وخلينا نبداو من تصريح او كلام تقولوا السيده راضيه الجربي رئيسه الاتحاد الوطني للمراه التونسيه، اللي نظم الاتحاد هذا على هامش الاحتفال بالذكرى 70 لاصدار مجله الاحوال الشخصيه، عديد الندوات في كامل تراب الجمهوريه ومنها على المستوى المركزي اللي كان البارح 7 اوت تنظيم لقاء في مقر المركزي في العاصمة بعنوان قراءة في عقود الزواج ما بعد 2011. شهوني راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية تحط صباعها أو تطرح مرة أخرى موضوع يعاود يتحط على الطاولة عنا برشا ما سمعناش عليه، هو مسألة الزواج العرفي في تونس، واللي تتكلم عليها على خاطر قاعد تقول هي قاعدين نسجلوا في عدة ممارسات لإبرام عقود زواج لا تشبه عقود الدولة المدنية التونسية، واللي تقول هي منها عقود زواج تبرم بطريقة شفاهية أو ما يسمى بالزواج العرفي، إلى جانب زادة تسجيل زيجات على الطريقة المشرقية اللي تكون مكتوبة وغير مسجلة، وزيجات أخرى اللي تعتمد صيغ دينية بحتة غير مسجلة، إضافة إلى زواج تونسي وأجنبي، والكلها تقول هي لا تمت بصلة مع فصول مجلة الأحوال الشخصية وإنما هي عقود أقرب للعقود الغربية أو الدينية البحتة. هني أكدت راضية الجربي اللي تسجيل مثل الحالات هذه من الزيجات عادية زايد من 2011، وقالت اللي فما تساؤل يتعلق بمتغيرات اللي شهدها المجتمع التونسي وشنية الأسباب اللي خلاته يتجه إلى الأصناف هذه من الزيجات، في حين أنه في السابق ما كانش موجود في المجتمع متاعنا. وهون تقول أنه الوضع يتطلب قراءة من حيث الطبيعة القانونية ومن وجهة نظر رجال الدين، في إشارة إلى بعض تداعيات الزيجات هذه هي كثرة الطلاق في تونس في فترات قصيرة وأثرها زاد على العائلة والمجتمع. نمشي لأخبار آخر اللي يتعلق بالأساس بالأمن متاع البلاد في علاقة بملف المخدرات. العنوان يقول الحرس يفكك شبكتين دوليتين لتهريب المخدرات ويطيح بعناصر الوثاق الإجرامي. وهوني نحكيه عن أنه الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالإدارة الفرعية للأبحاث للحرس الوطني اتمكنت من تفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين اللي ينشطوا في تهريب المواد المخدرة نحو التراب التونسي انطلاقا من زوز دول أجنبية، وهذا صار بعد عملية استعلام أو عملية استعلامية ميدانية دقيقة. وأسفرت العملية على حجز 616 كبسولة من مادة القنب الهندي وباللي بلغت وزنها الجملي 3.5 كيلوغرام، إلى جانب الاحتفاظ بثلاثة أشخاص من جنسية أجنبية اللي يشتبه في تورطهم في النشاط الإجرامي هذا. وبمواصلة الأبحاث والتحريات تمكنت الوحدة من الإطاحة ببقية عناصر الوفاق الإجرامي الناشط داخل البلاد، وين تم ضبط ثلاثة أشخاص من بينهم موظف عمومي وإدراج عنصر رابع بالتفتيش، إضافة إلى حجز السيارة كانت تستغل في نقل وترويج المواد المخدرة. نكملوا مع الأخبار الأخرين اللي يتعلق بالصحة النفسية أو الذهنية للأطفال، وين نقراو عن تحذير من تهديدات الشبكات الرقمية والذكاء الاصطناعي على سلامة الأطفال. وهذه كلام يجي من عند المندوب العام لحماية الطفولة اللي يحذر من المخاطر اللي نجم يتعرضوا لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي وما قد ينجر عنه من أشكال تنجم متهدد الصحة النفسية للأطفال، وأيضا تنجم تخليهم يتيحوا في الاستقطاب والاستغلال بكل أشكال. هوني يجي توضيح في بلاغ نشرته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن البارح الجمعة، وتقول فيه أنه التطور المتسارع لاستخدامات الشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي أفرز انعكاسات مباشرة على الأطفال، سواء من جانب فرص التعلم والترفيه والانفتاح الثقافي أو من جانب ما قد يتعرض له من أشكال تهديد مختلفة. هوني

0: هذا للمقتضيات متاع القانون وأحكامه وإيمانا بأهمية التحسيس والتوعية في دعم الجهود الوطنية الوقائية لضمان مصلحة الطفل الفضلة. يذكر مكتب المندوب العام لحماية الطفولة بأنه حماية الطفل هي مسؤولية مجتمعية تشاركية تطلع فيها العائلة بدور رئيسي، ويأكد اللي زاد هياكل الدولة بتنوع اختصاصاتها تمثل وحدة متكاملة تعمل في أطر قانونية وبتنسيق فوري ووثيق ما بين مختلف المتدخلين للتعهد بكل طفل تقتضي وضعيته التدخل الحمائي. ونذكر أنه عديد البلدان اللي قاعدة تتوجه نحو منع وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال اللي أقل من 15-16 سنة، وهذا قاعد يصير في عديد الدول في علاقة بمخاطر الحاجات اللي زوتي هذوما جدد علينا واللي يمكن صغارنا أو فماش أجيال أخرى سابقة اللي تربيت ونشأت في ظروف كما هكا. دونك عنا ميزاننا ردوا بالنا على صغارنا، ومش من نستسهلوش التليفون وما نستسهلوش التابلت وما نخليوش انه البارون يكون هذاك اسهل حل ليه باش يلهي صغيره. خموا في صغاركم، عملوا لهم برامج، حاولوا كيفاش تلهيهم، حاولوا تنميوا لهم اكثر طاقات الخلق الابداع، وخليهم يقلقوا ساعات راه كي يقلقوا ينجموا يستنبطوا حاجات، وهذا يخليهم يتصرفوا خير في وضعيات كيما هكا. احنا باش نكملوا بعد شويه بالاخبار العالميه، ولكن توا نرجعوا للموسيقى مكملين معكم حتى النص النهار في ويكند على الكيف سبت وحد على ديوان فم.
1: بنة الويكند مع ويكند على الكيف.
2: هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فم. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام صوتكم
1: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.

0: بوبليسيتي. بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
1: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك
3: سيف سني، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو طور عالمك.

0: Publicité.
1: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينغو
1: سافرناش بلوش
3: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولة متاع أريدو شارجي بألفين والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
4: أريدو طور عالمك
5: ونفهم ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان فهم صوتكم ديوان فهم فلاش نيوز
6: موجز التاسعة صباحا ديوان فام مع السلامة. المستشفى الجامعي سهلول بسوسة يعلن تسجيل أكثر من نصف مليون عيادة و16 ألف عملية جراحية سنويا لفائدة المرضى الذين يتوفدون من 14 جهة، مؤكدا مضيه في تنفيذ مشاريع استراتيجية لتطوير بنيته التحتية وتحديث تجهيزاته الطبية. وأوضحت إدارة المستشفى أن المشاريع المنجزة وتلك التي تظل قيد الأعداد تهدف إلى بناء مؤسسة صحية قادرة على مواكبة التطورات العلمية وتلبية حاجيات المرضى المتزايدة، مبينة أن هذا المسار يتحقق بفضل دعم وزارة الصحة وانخراط مهني القطاع ومساهمة المجتمع المدني. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تؤكد في إجابة على سؤال كتابي توجه به النائب بمجلس نواب الشعب يسر البواب حول تنامي ظاهرة التسول واستغلال الأطفال والأشخاص في وضعيات هشة، أكدت أنها تسعى إلى استكمال دراسة ميدانية حول ظاهرة التسول لدى الأطفال لوضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من هذه الظاهرة لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار تنفيذ بروتوكول التعهد بوضعيات التشرد والاستغلال والتسول يتم التنسيق للقيام بالوساطة العائلية أو تقديم المساعدة الظرفية أو تأمين خدمات الرعاية الحياتية والعلاج والمتابعة الصحية والنفسية. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى كمال المؤدب يشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع سد السعيدة بولاية منوبة وتذليل الصعوبات التي تعترض تقدم الأشغال، كما دعا إلى ضرورة توفير كميات الحجارة اللازمة لاستكمال المنشآت الرئيسية للسد، وذلك لضمان استكمال المشروع في أقرب الأجال ودعم استمرارية التزويد بالمياه الصالحة للشرب لولايات تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. في الأخبار العالمية، الرئيس الإيراني يفيد بأن بعض تفاصيل الترتيبات المرتبطة بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تحاط بدرجة من السرية، مشيرا إلى أن الاتفاق جرى توقيعه على مستوى رئاسي لمنحه مزيدا من المصداقية والضمانات السياسية. رئيس الوزراء العراقي يعلن تسلم رسالة من القيادة السعودية تضمنت تجديد الدعوة لزيارة العاصمة الرياض، وذلك بعد تعليق الزيارة التي كانت مقررة الخميس الماضي على خلفية الهجمات الجوية الأمريكية السعودية والتي استهدفت مواقع تابعة لهيئة الحشد الشعبي في العراق. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمد السويسي، في أمان الله.

0: تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم.
1: ويكاند على الكيف، كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
2: ويكاند على الكيف من السبعة لنص النهار، كل سبت وحد مكملين معاكم رحلة حتى لبقية الشهر على امتداد شهر أوت في البرمجة الصيفية الديوان فام. تنجبوا تابعونا على مختلف الفريكونس متاعنا، تابعونا على شانة يوتيوب وكذلك على الباج فيسبوك ديوان فام. احنا مكملين معاكم اليوم حتى لنص النهار عشان نكون مونسينكم بالموسيقى وبالمقترحات وبكل الفقرات متاعنا. عشان نكملوا نرجع نحكيوا على الأخبار في جولة على الأخبار العالمية كيف كيف في ريفيو إكسبرس.
3: ريفيو إكسبرس،
2: في ريفيو إكسبرس الجولة العالمية باش نحاولوا نعملوا طلع على مختلف بلدان العالم من خلال ثلاثة أخبار. باش نبدأوا بالقارة الإفريقية، مالوغوزمون نحكيوا على البيانات الحكومية متاع جمهورية الكونغو الديمقراطية اللي تكشف أنه الإصابات بفيروس الإيبولا قاعدة تتجاوز 4000 حالة لأول مرة. نسجلوا الرقم هذية منذ بداية تفشي الفيروس، والسلطات الكونغولية قاعدة تقول أنه هذا ثاني أكبر تفشي يشهد العالم، ويوصف بأنه هو أسرع انتشار على الإطلاق. ويرشح الخبراء أن العدوى بدأت بالانتشار قبل أشهر مع الإعلان على تفشي المرض في 15 مايو، وأنه العدد الفعلي للإصابات ينجم يكون أعلى بكثير من الأرقام الرسمية. وهوني كان قال معهد الصحة العامة في الكونغو الديمقراطية في أحدث تقاريره أنه إجمالي الإصابات وصل ل 4053 حالة، من بينها 1800 وفاة. المحاولات في الكونغو قاعدة تخدم على تطويق المجال متاع انتشار الفيروس هدايا، ولكن إلى حد الآن نحكيه على عدد مهم من الحالات يفوت 4000 حالة في سابقة، تعتبر هي سابقة من ناحية مدى تفشي الفيروس هدايا. من الكونغو باش نمشيو للولايات المتحدة الأمريكية. ما نعرفش كان تتذكروا حكاية قاعة الاحتفالات اللي حاب يبنيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. قاعة الاحتفالات هذه تجي محكمة الاستئناف الأمريكية البارح وتصدر فيها قرار قضائي ابتدائي اللي يوقف أعمال البناء في قاعة الاحتفال هذه اللي عطيها الرئيس الأمريكي اهتمام خاص في البيت الأبيض، ولكنها أرجعت تنفيذ القرار لمدة زوز أسابيع لإتاحة المجال احتمال تقديم طعن قدام المحكمة العليا. وأصدرت الهيئة المؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف لدائرة مقاطعة كولومبيا حكم بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد بتأييد قرار قضائي يقضي بوقف معظم أعمال البناء فوق سطح الأرض في البيت الأبيض، وهو قرار كان علق التنفيذ متاعه تم تعليقه لحين صدور حكم محكمة الاستئناف. ولكن طبعا دونالد ترامب كان علق وقال هو مش عاجبه القرار هذية، وبيقول هو بيشكمل في علاقة بقاعة الاحتفالات هذية. تنتبعوا الملف ونشوفوا وين باش توصل الحكاية في علاقة، هل القرار باش يكون سياسي وإلا قانوني قضائي. باش نكملوا مع الرد الإسباني على إيطاليا، على خطر إيطاليا بعد موجة الهجرة غير النظامية اللي صارت في إسبانيا من المغرب وتوافد عدد كبير عشرات الألاف، نحكيه على قرابة 60,000 مهاجر غير نظامي توافدوا من المغرب على إسبانيا. هو يتم تطويق العملية وأنه ترحيل العديد منهم، ولكن إيطاليا كانت اخذت قرارات بأنها وقفت التعامل باتفاقية الشنغن بينها وبين إسبانيا، ودعت حتى إلى إسبانيا من فضاء الشنغن. ردا على هذا، إسبانيا تفرض إجراءات مراقبة أمام الوافدين من إيطاليا، وهذا كانت أعلنت عليه إسبانيا البارح الجمعة 7 أوت. تحكي على فرض إجراءات مراقبة مؤقتة على حدودها للمسافرين الوافدين من إيطاليا، ردا على إجراءات مماثلة كانت اتخذتها روما بعد تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين من المغرب إلى سبتة في إسبانيا. وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان لها أنه تنفيذ الإجراءات هذه باش يجي وسط ضغط مستمر للهجرة غير النظامية اللي تواجهها إيطاليا، اللي باش تبدا من منتصف ليلة السبت وباش تقعد مستمرة حتى 7 سبتمبر. وكأنه إسبانيا تحاول تذكر إيطاليا هي أيضا اللي كانت ديما عندها مشاكل مع الهجرة غير النظامية، وكأنها تقولها اليوم كما يصير عليك يصير علينا، والمعاملة بالمثل. هذا هو المبدأ اللي قاعدة تستعمله إسبانيا في الدبلوماسية متاعها في علاقة بإيطاليا. نرجع للموسيقى. أنا اسمي حبيبة كراغب، علامة شوية أخرى تسمعوها، ما يلزمني نذكركم قبل بمختلف الفقرات. شوية أخرى باش نمشيو اليد في اليد، باش نسلطوا الضوء على مبادرات اجتماعية وخيرية، باش نحكيو زادة على السينما، ومكملين معاكم بالموسيقى والأخبار.

0: بوبليسيتي. بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صفر، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
1: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيف سيفك سيف السنة، اكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.

0: Publicité.
1: يلا جو سي فسني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
1: فيش تستنى خاطر سي فسني حافلة كدويت ملي يلا جو
2: عندك أورانج
3: هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين ديوان FM صوتكم
4: بوف كان مازلت ما أكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو
5: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي
6: أكتيف سيفك
7: سيف سني أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع وريدو تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت

0: ضوء على بعض المبادرات إن كانت فردية أو جينا من عند منظمات وجمعيات المجتمع المدني. توا وقيت اليد في اليد.
1: اليد في اليد. اليد في اليد.
0: في فقرة اليد في اليد نحب نسلطوا ضوء اليوم على مبادرة اسمها قطرة اللي جينا من عند هزير العطاشي ونقراوها على الصفحة متاع منظمة اي ديبيت، وهي تتمثل في مبادرة للانقطاع أو لمواجهة الانقطاع المبكر عن الدراسة ونفور التلاميذ من المدرسة في فرنان من ولاية جندوبة. المبادرة هذه مبادرة قطرة جينا بقيادة هزير العطاشي اللي سعداء باستقبالها هاتفيا وتكون حاضرة معنا باش تحكي لنا أكثر عن المبادرة هذه. أهلا وسهلا وصباح الخير يا هدير.
2: بونجور يا عسلامة مرحبك المسكر.
0: هدير تسمع فيا مليح؟ هدير العطاشي اللي تطلق مبادرة قطرة لمواجهة الانقطاع المبكر عن الدراسة ونفور التلاميذ من المدرسة، نحكيه على منطقة فرنانة من ولاية جندوبة. ساعة هدير خلينا نتعرف عليك أكثر ومن بعد تقول لنا كيفاش جات فكرة المبادرة وفاش تتمثل. هدير شنو تعمل أنت في الدنيا وكيفاش جاتك الفكرة هذه؟
2: داكور، دونك هدير عطافي أستاذة مدارس ابتدائية ونشطة في المجتمع المدني. هي مبادرة قطرة جات في إطار مشروع يوث كوميونيتي ليدر، معناها من خلالها تم اختيار 10 شباب من ولايات مختلفة، وديرهم أنا هدير عطافي ممثلة لولاية جندوبة وخاصة في منطقة فرنانة. الهدف من المشروع هذا هو باش يكونوا شباب عندهم القدرة والمهارات باش يكونوا فاعلين في مجتمعاتهم ويقودوا مبادرات تستجيب للحاجات الحقيقية الموجودة في المنطقة هذيك. يعني بعد ما كونونا تطلب من كل واحد منا انه يختار منطقة سواء فرنينة وإلا مثلا انا اخترت منطقة حليمة بالذات. وشنو باش نعملوا بعد؟ باش يصير فيها تشخيص للمشاكل والأولويات، ومن تشخيص هذاك نبنوا مبادرات انطلاقا من الحاجات الحقيقيه للمنطقه، مش فكره معناها جاهزه جت من عندي انا وحدي.
0: فهمتك، دونك هذا يستدعي انه يتم التنسيق مع الاطراف اللي هي موجوده على عين المكان. معليش اسمها قطره المبادره هدير؟
2: هذه حاجه جات من مثل معروف على الاخر اللي هي يبدا من غيث بقطره.
0: دونك هذه بداية الغيث. بداية الغيث قطرة.
2: بالضبط. المبادرة هذه هي تنجمو نقولو القطرة الأولى اللي يمكن معناها من خلالها، هي تبدو معناها حاجة صغيرة، أما إذا تتواصل الجامعة الجهود نتاع المجتمع المدني والسلطات المحلية والمؤسسات والأهالي، القطرة هذه لازم تولي غيث وتعمل التغيير الحقيقي والمستدام، نحولوا اللوجو على الاستدامة في المنطقة هذه، منطقة حليمة.
0: هو الهدف من المبادرة هذه هدير مواجهة الانقطاع المبكر عن الدراسة ونفور التلاميذ من المدرسة، هذه المشكلة الأساسية، ولكن كيفاش باش يتم التصدي أو مواجهة المشكلة هذه من خلال مبادرة قطرة عمليا؟ معناها سور لو تيران كيفاش باش تصير الحكاية؟ هل باش يصير فما لقاءات مع التلامذة؟ وقتاش باش تصير بالضبط؟ مع الغونتري سكولير، قبل الغونتري سكولير؟ دونك فسرنا اكثر اطار المبادرة وحيثياتها كيفاش تصير.
2: باش نبداها من الاول، ذكرت اللي حكيت لك اللي انا ما جاتش من عندي، هي من الخارج في مالا. هو قبل حتى ما نقرر انا شنو باش نعمل، صار مرحلة معناها تعدينا بمرحلة نتاع تشخيص ميداني، فما استديان شاركوا فيها سكان المنطقة هذه،
0: سكان المنطقة بما فيهم التلامذة،
2: بما فيهم التلامذة وأولياء
0: وأهاليهم. اي
2: بالضبط. والحدث شنو هي؟ انه باش نعرفوا الاحتياجات الحقيقية، مش كيما واحد يجيب مشروع حاضر يحطه في المنطقة هذيك فيه خاطر انا ريت كيكة، مش كيما السكين هم اللي معناها يحكوا بالمشكلة هذي.
0: وحتى تنجم تزيد تفهم معاهم شنية الأولويات، قد يكون فما عدة مشاكل ولكن شنية الأولويات حسب رأي أهالي المنطقة. شنو كانت الأهم الاحتياجات في المنطقة اللي انت تخدم عليها هدير؟
2: بالضبط هناك فجأنا بأنه فما وجود معناها نقص واضح وكبير في الفضاءات الثقافية والترفيهية المواجهة للتلامذة. أقصد في المنطقة ما عندهمش برشا فضاءات أثر المدرسة ينجموا يمشوا لها بعد معناها بعد المدرسة وإلا في أوقات فراغهم، خاصة وإنها منطقة ريفية وحدودية، فما برشا تلامذة يقطعوا مسافات يوميا معناها

0: مسافات طويلة.
1: 3 كيلومتر. يعني هي يمشي الصباح للمدرسة وعاد يبقى للعشية للخمسة يروح مع أخوه. وهنا إن المشكلة مش في المدرسة في حد ذاتها إنه تلميذ ما صار منها، أما في المحيط الكل يعيش فيه، تلميذ يحتاج هذا يحس فيه بالأمان، يعني فيه يواهب ويقرأ يلعب يتعلم ويتفاعل مع أصحابه، معناه مش جزء مش يقرأ في المدرسة. ومن هنا جت الفكرة إنه أطار الكيستيونير باش نعرف شنو الأولويات، ثم طرتين تاع شنو الحلول المقترحة. ما بينتهم أعلق دي كلوب في المدرسة.
0: في المدرسة نوادي اللي تابعين المدرسة أي؟
1: هي لا فما معناها اللي حكي علاش ما نعملش دار ثقافة وأمسة، فما شكون معناها حكي على المدرسة دي دها حاجة ثقافية ترفيهية. ومن هنا معناها قلنا نضربوا عصفورين بحجرة. فما قاعة كانت تستخدم قبل في مدرسة كمطعم، أما مع الوقت وتغيرت طريقة توفير الوجبات، ولكن عليها وجبات جافة، القاعة ما عادش تشتغل بالشكل اللي نجم يخدم التلامذة. دونك شفنا فرصة كبيرة، بس معناها في بلاصة ما تبقى فضاء غير مستغل، إنه نهيئوها نذوقوها ونحولوها إلى فضاء حي ومفتوح للتلامذة، مش مسكرة وهكذا الجمعة العشية في الحال. يكون مخصص لأنشطة ثقافية ترفيهية تربوية زادة، وحتى اللي هي هواية نتاع التلامذة. يعني الهدف مش باش ناخذوا قاعة يدهنوها نحطوا فيها ألعاب ونخلوها مسكرة.
0: زيد فسر لي هدير عمليا كيفاش باش يتم هذايا، مثلا تكلفة تهيئة القاعة على حساب شكون؟ الناس اللي باش تقدم أو باش تأطر النوادي اللي باش تكون موجودة في القاعة هذه، شكون باش يكون معناها المسؤول عليهم؟ منين باش يجيو الناس المؤطرين أو المكونين؟ دونك عمليا كيفاش باش يتم تحقيق الحل هذايا اللي قاعدين تحاولوا توصلوا له؟
1: هي هنا سؤالك شيء دقيق. في البارتي الأولانية هي نتاع الفلوس منين؟ هو المشروع مع اي جي بي ومع اي فيست تونيجا مع جون فولونتير هو ممول، فما في تمويل ما يتجاوزش الخمسة ملايين. وفي التكوين اللي صار لنا زاد فما بارتي نتاع كيفاش نلقوا دي سبونسور.
0: داكوغ.
1: في المشكلة هذه أنا ديجا عملت الحق لقاء مع المسؤولين الموجودين على رأسهم المعتمد متاع الجهة اللي كانوا عندهم تعاون الحق، مش عادي تفاجأت بالتعاون الموجود معاهم. كنت كان أنا نتكلم كل ما هو معايا عشرة ويدعموا فيا، وكل صار رينيو بدا مع مسؤولين وممثلين على المندوبية الجهوية للتربية وأطار التمويل الموجود مع من اي جي بيت، صار جينا معناها تمويل آخر من أسويس ديانا اللي مع بعضنا معناها بش يكون بش معناها تتعدى تهيئة وصير التزويق
0: والنوادي من بعد
1: والنوادي
0: المكونين أو الناس اللي بش تشرف على النوادي هذه بش يكونوا أساتذة من نفس معناها أو معلمين من نفس المدرسة، وإلا بش تجيبوا ناس مختصين؟ كيفاش بش تعملوا؟
1: بالضبط باش يكونوا موجودين المعلمين الموجودين غادي ديجا وكيفاش يحبوا من قبل يعملوا نوادي، مي مالوغوزمون كما فهمتش بلاصه والا كما نقولوا ماتريال متوفر. هذه هي البارتي الاولى. الثانيه المشروع ماهوش فقط انه باش نحضروا الصاله هذيك، تبدا باش تصير اتفاقيه شراكه
0: مع
1: المجتمع المدني الموجود في فرمانة ودار الشباب دار الثقافة المكتبة المتجولة المتنقلة الجمعية الرياضية في فرمانة، شتصير كما الكالندري ديجا بدينا فيه كالندري تاع كل جمعة كل عشية جمعة باغ اكزومبل واحد من سميت حمانة توا باش يمشي يكون بنشاط غادي
0: رياضي. دونك يكون فما كل بلانينغ معناها لتقسيم الفضاء وكيفاش ينجم يكون فما انشطه متنوعه. احنا توا في انا مرحله هدير فين وصلنا وقتاش نجم نقولوا اللي القاعه باش تكون حاضره لاستقبال النوادي هذه باش يشجعوا الاطفال على عدم العزوف من المدارس؟
1: القاعه احنا
0: توا
1: في المرحله نتاع التخطيط اي سي، ما زلنا نستنوا في احنا قمنا مع الحديث مطلب في المندوبية الجهوية للتربية باش نبدو في ندخلوا معناها في القاعة هذيك. هي فوالا فما فيها دفرتي بارتي الاولانية المسؤول عليها انا اللي هي تبع اي دي بيت، باش نحضروا ساعة الماتريال باش في اول سنة هذي معناها سنة دراسية 15 سبتمبر تولي على الاقل موجود الماتريال. اللي نجم نستغلوه حتى خارج القصر. البارتين تاع التهيئة باش تصير اوكو.
0: فهمتك. مع بداية السنة الدراسية.
1: السنة الدراسية ممكن ما كانش نعطي استيماسيون. تقوم تكون معناها حاضرة كأسون تفهم وآخر وتبدا تخدم.
0: وفما تفاعل من عند الأهالي، الناس فرحانة، الناس تستنى فيه الإنجاز هذا، هل على حد تقديرك أنه باش يبدل حاجة في حياة التلميذ اللي يمشي للمدرسة في فرنانة من ولاية جندوبة، باش يعطيه أكثر معناها أكثر رغبة في أنه يكون موجود في الفضاء هذاك؟ سورتو الأهالي، هل فما انتظارات؟
1: موجودة الانتظارات، خاصة كما حكيت من الأول اللي هي خارجة من عندها. الأهالي أنا كما حكيت لك أنا أونسينيون بقابي، يجيك بابا تقول لك راهو ولدي راهو ما حدش يقرا، راهو كي لك سيد راني نحب نلقى له حل، معناها هما ديجا خايفين عليهم. خاصة معناها الأولاد بالأمانة تلمستي في أوقات فراغهم مين يلعبوا البارة في الكورة الكوبلاصة هكا يلعبوا فيه، ولا البنات راه ما يخرجوش خلاص. دونك لهنا لي بابان ديجا متشوقين لها الحاجة هذه، خلي تلامذة على الأقل معهم معلم معهم حاجة مطمئنين عليها. والتلامذة في حد ذاتها أنا يا سيدي شنو نحكي على التلامذة اللي خاصة تلامذتي اللي منهم هم تولدت الفكرة ما نكذبش عليها، ما يحبوش يكونوا فاعلين وإلا يستنوا بركة في الوقت تحضر، هم يحبوا ينشطوا. أبو تسمع أنا مش كي نكبر حب حتى أنا نعمل هكا، نحب تو نعملها هكا.
0: بس ماني في قاعدة تخلق في ديناميكية مزيانة برشا في علاقة لفت دامبليكي تلامذة أهاليهم أنهم يكونوا زادة يعرفوا شنو ناقصهم ويخدموا عليه باش يولي عندهم ويبدل لهم واقعهم المدرسي، ما تنجم تكون كان حاجة إيجابية. أنا نتمنى لك التوفيق والنجاح في المبادرة متاعك هدير العطافي، مبادرة قطرة لمواجهة الانقطاع المبكر عن الدراسة ونفور التلاميذ من المدرسة في فرنانة من ولاية جندوبة، والعمل بالأساس باش يكون على تهيئة قاعة اللي باش تجمع مختلف أنشطة للنوادي اللي باش تكون في المدرسة الابتدائية هذه، وهي مبادرة تنطلق كما كانت تتحدث هدير العطاف اللي هي أستاذة مدارس ابتدائية، أنه المبادرة أو الاحتياجات وشكل الحل المقدم للناس هذوما في المدرسة متاعهم قاعد يجي من عند التلامذة ومن عند أولياء في علاقة بالأولويات، وما يعرفوا زيدا كما كانت تقول هي شنو ناقصهم وشنو الحاجة اللي مستحقين وقادرة أنها تبدل لهم شوية في واقعهم المدرسي، باش ما يكونش الفضاء المدرسي فضاء فقط للتعلم وإنما أيضا لتنمية المهارات، للتشجيع على الخلق على الإبداع وعلى احتواء كل الطاقة اللي عند التلميذ. نشكرها برشا هدير العطافي على التدخل هذايا ونتمنى لك التوفيق هدير. احنا باش نرجو مكملين معاكم حتى نص النهار، ولكن توا باش نخليكم مرة أخرى مع الموسيقى ثنائي. شكون تحب؟ إليانا نمشيو مع إليانا نسموها في غنيني، ونكملوا زيدا مع الموسيقى جاية بعد شوية أصالة نصري نانسي عجرم، ما تبعدوش خليكم على ديوانا فهم، احنا مونسينكم حتى نص النهار.

0: ظلمه.
1: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز العاشرة، ديوان فام، عسلمة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن استئناف حركة القطارات على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل جلود في الاتجاهين بشكل عادي. وكانت الشركة قد أعلنت عن تعطل حركة القطارات مساء أمس نظرا لاستغلال سكة وحيدة بين المحطتين بسبب وجود عطب على السلك الكهربائي للسكة الثانية وأشغال على السكة الثالثة لفائدة مشروع توسعة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بأريانا ترفع 522 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات سامي البجاوي، والذي أشار إلى أن المخالفات شملت ممارسات مختلفة على غرار البيع بأسعار غير قانونية، من بينها 29 مخالفة في قطاع الخضر والغلال و45 مخالفة في قطاع المواد الغذائية. فيما تعلقت بقية المخالفات بعدم إشهار الأسعار والامتناع عن البيع أو إخفاء البضائع أو البيع المشروط والإخلال بتراتيب الدعم ومسك منتوجات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل، إلى جانب مخالفات تتعلق باستعمال آلات الوزن. في الأخبار العالمية، شركة الزاوية لتكرير النفط في ليبيا تفيد بأن العاملين تمكنوا صباح اليوم من السيطرة على تسرب للنفط إثر اصطدام طائرة مسيرة بأحد الخزانات، مؤكدة أن الحادث لم يتسبب في حدوث حرائق أو إصابات في الموقع، كما عبرت عن تنديدها بوجود مثل هذه المعدات الحربية في مثل هذه المواقع الحساسة، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا وجسيما على سلامة الأرواح والممتلكات والبيئة المحيطة. العاصمة الفرنسية باريس تستعد لاستضافة لقاء مرتقب بين رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ما نقلته وسائل أعلام فرنسية. ويهدف اللقاء إلى الانتقال من التفاهمات السياسية في ليبيا إلى خطوات عملية، بما يمهد لإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
3: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان اف ام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان اف ام، صوتكم
1: ويكاند على الكيف، كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
2: ديوان اف ام صوتكم، الموعد يتواصل معاكم حتى لنص النهار في ويكند على الكيف على ديوان اف ام على مختلف لي فريكونس نتاعنا، وايضا نحكيو على المقترحات او الاخبار اللي نجموا يكونوا مونسينكم من هنا حتى لنص النهار. بعد ما حكينا على مبادره قطره، بعد ما عملنا طلع على الاخبار الوطنيه والعالميه من اهم لي بروبوزيسيون اللي نجموا يكونوا حل للويكند وخرجة من الخرجات اللي تنجموا تفرهدوا بها وتبدلوا جو وتطلعوا على شنو صاير في الساحة الثقافية، باش نحكيوا على العروض متاع المهرجانات في الأجندة كولتوريل.
0: أجندة كولتوريل
2: في الأجندة كولتوريل، سعيدة باستقبال شيماء الهمبيبي بحضنا اللي تحضر لنا الأجندة كولتوريل وتقولنا وين نجمو نمشيو نسروا ولا نخرجوا اليوم في علاقة بالعروض الثقافية. البداية باش تكون في معناها بعروض اليوم، بعروض اليوم السبت 8 أوت في علاقة بالعروض نتاع المهرجانات. شو ما عروض اليوم يا شيماء؟
3: هما برشا عروض اليوم يا شيهين. دونك البداية باش تكون مع مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 مع عرض الفنان المصري ثامر عاشور، الفنان اللي عرفناه بأغانيه الرومانسية والدرامية. نتعدي والمهرجان سوسة الدولي في دورته 60 اللي يستضيف عرض يلا سوسة تغني بقيادة المايسترو وعازف الموسيقى التونسي قتيبة الرحالي. نمشي والمهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 اللي قدم لنا حفل ناجي تعتيبو، المغنية والملحنة وكاتبة الأغاني المغربية اللي اشتهرت بمجموعة من الأغاني من بينها جوني مار وهذه كذبة باينة. نمشي والمهرجان بوغرنين في دورته 44 اللي قدم سهرة تجمع بين الفولكلور التونسي والدقة المراكشية في سهرة تراثية تقدمها الفرقة الوطنية للفنون الشعبية ومجموعة العالمي للدقة المراكشية اللي تجينا من المغرب. مهرجان بومخلوف الدولي بالكيف في دورته 50 يستضيف عرض ناس الفقراء وهي سهرة فنية تجمع بين الروحانية الذكر والإيقاعات الصوفية. وآخر عروضنا لليوم يهزنا المهرجان الزهرة الدولي في دورته 45 اللي قدم عرض خيال جميل لمحمد لخوس اللي قدم لنا عرض لمسرح العرائس.
2: شكرا لك شيماء، هذه جولتنا في الأجندة كولتوريل اللي قدمنا لكم فيها أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية. إسكي بيان عطيتنا عروض تهم الكبار والصغار، تهم زادة في العاصمة وفي الجهات. بالتوفيق للمهرجانات الكل، على فكرة أنه نحاولوا في كل منطقة وفي كل ولاية أنه المهرجان الثقافي يخلق ديناميكية تحرك البلاد وتخلي الناس تبدل جو وأيضا تصير لها الاستفادة وتتعرف على عروض جديدة ما تعرفهاش أو تحضر لفنانين يحبوهم برشا. شكرا لك شيماء، الموعد معاك زادة كيف كيف باش يكون غدوة في نفس التوقيت، نحكيه على مهرجانات لحد 9 أوت وأحنا ما زلنا مكملين معاكم بالموزيكا. شوية أخرى نحبو نحكيه على الغوسيكلاج، حاجة ياسر مهمة. فكرة الغوسيكلاج عن جنرال هو أنه يكون عنا حاجات مستعملة وقادرين على أنه نعود ونستعملوها أكثر من مرة في بهدف أنه نحمي البيئة والمحيط. المبادرة هذه توشة أخرى تهزنا لصفاقس، ولكن قبل هذا خلينا نكملوا مع الموزيكا. شكون يقترح علينا سيد المخرج فاروق؟ شكون تقترح؟ إليسا أجمل إحساس، بيان سور أجمل إحساس.

0: Publicité.
1: يلا جو سي فسني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى الواحد وثلاثين أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة ألف دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
1: فيش تستنى خاطر سي فسني حافلة كدويت ملي يلا جو
2: عندك أورانج.

0: كيف كل سبت وحد من سبعة لنص النهار
1: نعم هذا هو الموعد من سبعة لنص نهار سبت وحد على الديوان فام الموعد مع الويكند على الكيف في مرافقة لكم صباحية في الويكند في عطلة نهاية الأسبوع على امتداد شهر أوت تسمعونا نرافقكم بالموسيقى وبمختلف المقترحات والفقرات قبل شوية قلت لكم باش نحكي لكم على الرسكلة وهذه هي الفقرة باش نحكيوا عليها توا في علاقة بمبادرة بيع للرسكلة اللي موجودة في معرض أونيف إكسبو 2026 في جامعة الصفاقس عبر ركن تعريفي لنشر ثقافة الرسكلة وتعزيز الوعي البيئي في الإطار هذا سعداء برشا باستقبال مجد البوزيدي مديرة المشروع هذايا اللي باش تكون حاضرة معنا هاتفيا باش نقدموا أكثر المشروع أو المبادرة هذه في علاقة بمبادرة بيع للرسكلة في جامعة الصفاقس. خلينا نقولوا صباح الخير ومرحبا مدام مجد البوزيدي مديرة مشروع بيع للرسكلة. أهلا وسهلا.
2: شنو
1: مرحبا بك عايشه. مرحبا لله. شي احوالك؟ ان شاء الله تكون بخير. ان شاء الله مفيقنكش بكري اليوم الصباح.
2: لا لا الحمد لله.
1: قولي مدام مجد البوزيدي مديره مشروع

0: مشروع بيا للراسكلة، لو تعرفنا أكثر بالمشروع هذا، علاش ساعة اسمه بيا للراسكلة، وعلى شنو الحاجات اللي باش يخدم عليهم المشروع هذا في علاقة بجامعة صفاقس؟
1: المشروع هذا جاء إجابة لزوج مشاكل عنا، اللي هو العبيد حتى اللي تحب ترسكن ما عندهاش وين، ولا ما تعرفش وين تمشي باش تفاز بلي بخدي روتيكلاب المتاحة مواد قابلة للرسكلة في الدار المتاحة كي تعمل الفرز. منها جاء المشروع وقتها، كان تذكروا أزمة الفضلات اللي صارت وقتها في صفاقس، فحبينا نحاولوا نلقاو حل باش ينقص كمان، معناتها مش حل جذري أما نساهموا في جزء من الحل باش ينقص من النفايات اللي نطيشوها في الشارع. هكا نعملوا فرز ونلمدوهم، فما طرف ينجم يستقبلهم على العبيد، على المؤسسات، ونحكيو من بعد على حتى الشركات الخاصة. ومن نفس الوقت الجمعية تعمل برشا مشاريع تنموية، برشا مشاريع مستدامة، فيكون نحولوا هاك المشكلة متاع النفايات اللي مش عارفين وين نحطوها، نحولوها إلى موارد تمول بها مشاريع تنموية. كيفما مثلا المشروع الأول حفرنا بير في مدرسة في تنيو كيلومتر 40، مدرسة الشوشة، اللي هي مدرسة صغيرة تقعدوا فيها نهار كامل، ما عندهمش حتى مصدر للماء حتى باش يدخلوا لدورة المياه، اللي هي حاجة أساسية وتنجم حتى على طويل تسبب برشا أمراض خاصة للبوسفير بين الصغيرات. الموارد نتاع المناول خصصناهم للقسم الصغيرات اللي عندنا في مستشفى هادي شاكر اللي عندهم السرطان، فما قسم غاديكا أسسناه توا ولا قسم هايتك. التلامذة اللي تبارك الله عليهم براتيكمون كلهم ناجحين غاديكا، يمكن الشخص الوحيد اللي ما نجحش عمناول خاطر أجل وحضر، أما البقية الكل تبارك الله عليهم يحضروا
0: لا يرحم
1: معناتها باللهوة متاع الأساتذة والمتطوعين اللي موجودين غاديكا، وإحنا حبينا نزيدوا نسهلوا لهم المهمة بس انه نوفروا لهم لي تابليت لي بيسي لي انفريمونت المعدات الكل اللي يسهل عليهم شويه البروسيس نتاع القرايه، وهما ياخذوا في الشيميو خاطر مع ساعات رحله العلاج تطول في الفصل.
0: زيد فسر لي مليح مدام ماجده البوزيدي، انت تحكي لي على الايرادات اللي صارت بعد المبادره هذه، شنو عملتوا بهم؟ هذا هو لكن فسر لي شكون الجمعيه المشرفه على المبادره هذه ساعه؟
1: هو هذيك يوصلنا سؤالك الثالث، علاش اسمها بيا للرسكلة؟
0: فوالا
1: اسمها بيا للرسكلة على خاطرها كانت تابعه للجمعيه اسمها بيا، اللي هو هي جمعيه تخدم كان على المشاريع التنمويه الانسانيه، سواء لما حال المشروع ولا تابع الى جمعيه اخرى، خاطر جمعيه بيا سكرت. أما الكيبة والبروجي واللوجستيك وكل شيء تنقل إلى جمعية إفريقية، اللي إحنا عنا نفس الأهداف للجمعية الأم للمشروع ونخدموا ومطورين حتى معناها في المشروع هذايا نوصل أكثر
0: عبيد. مدام ماجدة البوزيدي، أرجعني لعمليا مبادرة بيا للرسكلة في يونيف إكسبو 2026 جامعة صفاقس. قلت لي أنه الركن التعريفي لنشر ثقافة الرسكلة وتعزيز الوعي البيئي يدخل فيه حتى أنه نعرفوا الناس كيفاش يعملوا، اللي كان يحبوا يبدأ عندهم مواد قابلة للرسكلة في ديارهم وين يمشيوا بهم، اللي عنده دبابز، اللي عنده دي بوشون تاع دبابز، اللي عنده حتى فضلات بلاستيك كيه، منعرفوا اللي فما شكون معناها اللي يعمل التخي في الفضلات نتاعو، يحط البلاستيك وحده، الوراق وحدهم، معناها اللي معمول بمواد زاده عضويه وحده. دونك بخلاف هذايا اللي عنده مثلا دبابز والا غيره من المواد البلاستيكيه القابله للرسكلة، وين ينجم يمشي بهم باش يساهم في الدوره هذه نتاع اعاده الاستعمال؟
1: هي من شارع الإجابة فيها دو بارتي، العبيد العادي في دارهم يعملوا في الفرد
0: الأفراد
1: يجيبوهم للمقر نتاع الجمعية اللي هو موجود على الماب وموجود في فيديو معناتها أون ريال كيفاش توصل على الصفحة نتاعنا بيا روتيكلاج
0: في صفاقس.
1: اللي عملناه احنا
0: في صفاقس مدام ماجدة؟
1: نعم
0: في صفاقس.
1: صفاقس
0: اي أو
1: هيك هو انه هو يجيب، واذا كان كونتي كبيره يوليو نتصلوا بالشركه المختصه باش انها هي تطلق لهم، وهذا يعنى به خاصه الشركات معناها الشركات الخاصه. فهكا نعطيو ثلاثه احتمالات، الاحتمال الاول اللي مواطنين في دارهم حتى اللي عندهم صغيرات كملوا القرايه نتاعهم، اللي عندهم منعش ديزارشيد دي بروفيسيونيل يتواصلوا معنا نجيبوهم. فما شركات اللي كيف ما قلت لك يا اما يجيبونا يا اما بعد كي تبدا استثنائيا الكونتيتي كبيره نجموا نتواصلوا مع الشركات تمشي لهم هي. خاطر نحب ننوه انه رانا 100% متطوعين في المشروع.
0: وانتم الوسيط، نجموا تكونوا انتم وسيط بين المواطن اللي عنده مواد قابله للرسكله وما بين الشركات اللي قايمه بالعمليه الرسكله.
1: رانا متطوعين معناتها كلنا عندنا قرايتنا وخدمنا وكل، لكننا متطوعين فوق لبرغوز. وفما الثنيه الثالثه اللي هي مع جماعه تفاقس اللي هو يفسر وجودنا في المعرض هذايا. أصيت عنا قديش من عام توا نخدموا مع جماعة الفاقس المطورين فيها عيثيهم في تنظيم الأرشيف بيانشير مع المختصين من الجامعة، والمفضلات الورقية خاصة وتوا ودينا حتى البلاستيك للمؤسسات اللي تابعة للجامعة الكل يمشيوا المشروع بيان الرسكلة. وجودنا كان على خاطر دجاء آخر عام ناول كنا موجودين في قديش من كلية، وإن شاء الله العودة الجامعية هذية باش نكون موجودين في برشا كليات. فحبينا نزيدوا نسهلوا أكثر على الطلبة على الجامعيين على الأساتذة اللي موجودين والإداريين اللي موجودين في الكليات هذوكم، إنه إحنا نشيرهم للكليات وكل كلية بشراكة مع نادي موجود غاديكا نعملوا حملات توعوية. معناتها هذه كانت البداية، نقولوا إحنا المجموعة من حملات توعوية إن شاء الله باش يصيروا في الكليات التدين جامعة الفاقس، وعلى اثرهم نجموا يجيبوا العباد اللي ذكرتهم الكل المواد القابله للرسكلة ليهم للبلاصه باش تخصصها كل مره كليه باش هيك نسهل عليهم هكا نشورهم. احنا خاصه الطلبه ما مش سهل انه هما ديما يكون عندهم امكانيات.
0: مدام ماجده، نحب نسالك بربي عن شي ارقام احصائيات حول كميات المواد القابله للرسكلة، هل انه عندنا بعض الارقام او الاحصائيات في علاقه بالموضوع هذا اللي خدمت عليهم الجمعيه؟
1: ثم أرقام متعلقين باللي كونتيتي اللي رسكلتهم الجمعية ولا اللي كانت الجمعية واسطة في الرسكلة بتاعهم ديجا نجموا تلقاهم. إن أنتخطهم قاعدة نحل نشوف مثلا من جامعة الفاقس عام 2023 رسكلنا 19,000 كيلو 616، عام 2024 رسكلنا 24,000 كيلو 78. الستاتيستيك نتاع 2025 باذن الله يهبطوا في خلال الاسبوع القادم، الكونتيتي ماشيه وتكثر معنا.
0: دونك اكثر من عام 2024 اكثر من 24,000
1: أو
0: 26,000. دونك اللي نفهمه انه في من عام العام قاعدين تخدموا على اكثر كميات من المواد القابله للرسكله، واللي انتم تتوسطوا في انهم يوصلوا من المواطن اللي عنده مواد قابله للرسكله الى الشركات اللي تقوم بالعمليه هذه.
1: بالنسبه الارقام اللي اعطيتهم لك هذوما كان على البابي، وكان على البابي اللي خارج الاوراق الخارجه من المؤسسات اللي تابعه للجامعة الفاقس. الشيفر المتعلق بالجامعة وغيرها من المؤسسات ينجم يكون حتى يوصل للضعف في العدد هذا.
0: فهمتك، انت تحكي لي على الكميات اللي صارت الرسكلة متاعهم عن طريق جامعة الفاقس بالنسبة لعام 2023-2024، وتقول لي أرقام 2025 باش تكون أعلى من هكا. نحب نهنيكم على
1: أكثر ما ندخل حتى وفي 26 ديجا وصلنا للي وصلنا له في 24 وإحنا ما زلنا في شطار العام.
0: تخي بيان سي تخي بيان، نهنيكم برشا على المبادرة هذه. مسألة الرسكلة موجودة في العالم وكأنها حل من حلول المستقبل، المفروض أنه في تونس نركزوا عليها أكثر، أنها تولي في عاداتنا في التنشئة متاعنا، في أنه حتى في ديارنا العملية التقي أو الفرز يصير معناها على الأقل بطريقة مبسطة، بطريقة مش بالضرورة نكونوا الكلنا عندنا الكمبوت ولا الحاجات اللي تخلينا من إعادة تدوير الفضلات المنزلية، وإنما نجم نكونوا نعملوا عملية معناها دبوس البلاستيك في بلاست ما نحطوها مع بقية الفضلات، به كان نفرزوهم الكل مع بعضهم ونخرجوهم للناس اللي تعابد تخدم عليهم في علاقة بالبربيشة وإلا بالشركات اللي تقوم بعمل عملية الرسكلة.
1: أنا رأي مش بالضرورة للجمعية، ما أنت إحنا ديما نصر عليها الحكاية هذه، إحنا نحاولوا المواد هذوما الفلوس باش نجموا نعملوا بهم مشاريع العبيد بالحق مستحقة الفلوس هذوما، لكن هذا لا يعني في أي حالة من الأحوال إنه إحنا نقولوا لا ما تجيبوا كان للجمعيات، لا يصيرش أنت أعمل صار تحطوا أثار حتى كي تجيك تحط البدالة ساعة باش
0: حطوا بجنب باش حتى البربيشة يلقاوها حاضر وكل.
1: تماما، المكتفي
0: يقعد شكل من أشكال المساهمة في إعادة تدوير وإنك توصل المواد هذيك لأنها تترسكل مرة أخرى. هذا هو
1: تتفق وأمن كون كونوا تساعدنا كيف سواء عن طريقنا احنا عملنا مشاريع مستدامة وإلا ساعدنا العبيد هذوك من في وضعيات اجتماعية سيئة إنهم يوفروا مورد رزق.
0: شكرا لك يا مدام مجدة البوزيدي مديرة المشروع اللي نحكيو عليه مبادرة بيا للرسكلة في معرض يونيفيكسبو 2026 في جامعة صفاقس عبر الركن التعريفي لنشر ثقافة الرسكلة وتعزيز الوعي البيئي. شكرا لك على المداخلة هذه وعلى مختلف التفاصيل والمعلومات اللي اعطيتهمنا ونعود نحييكم مرة أخرى على المبادرة هذه نظرا لأهمية فكرة الرسكلة وإعادة تدويرها. كل دبوزة ما تمشيش وتترسكل فإنها باش تعاود ترجع للمحيط أو في الطبيعة باش تقعد تدور في الفضاء العام. الفوميون القولها ثنية أخرى باش تعاود تلقى حياة أخرى. وكما كنت تقول السيدة مديرة المشروع مجد البوزيدين وحتى لو مش عن طريق الجمعية فإنه بيسر كان نحاولوا نعملوا نوع من الفرز ونحاولوا نوصلوا المواد اللي قابلة للرسكلة حتى للبربيشة باش الناس هذوكم كما قالت هي إما يلقوا مصدر للرزق ونساهموا زيادة في إيصال المواد هذه لعملية الرسكلة. نعود مرة أخرى نعمل طلع على التعليقات على الشانل يوتيوب. نسلم على كل من سامية عبد الرحمن معز أميمة فدوى زيدة بن سالم كيف كيف منيل منصور كلهم نسلم عليهم الكل. كي بيان أن العبيد الكومنتير ببعضهم قاعدين يسلموا على بعضهم واللي بيعرفوا بعضهم فما نوع من العلاقات والصداقات قاعدة تتشكل تحت اللايف يوتيوب متاع قناة ديو ان اف ام. نحييكم الكل شكرا على المتابعة شكرا اللي تونسونا وشكرا اللي تسمعونا. باش اقترح عليكم اغنية باش رجعنا للتسعينات كل واحد فيكم باش يسمع الاغنية هذه باش يرجع يحس روحه عمره 18 سنة. المقترح يجي من عند مصطفى أمر السود عيونه. مكملين مع الموسيقى.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: بوبليسيتي.
1: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. L'اكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com, اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
2: أمين بانك le partenaire de votre succès.
3: دي وان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظة بلحظة. الاخبار على دي وان اف ام من مصدر بكل دقة ومصداقية على راس كل ساعة. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.dwanfm.net. دي وان اف ام صوتكم. دي وان اف ام فلاش نيوز
4: بار ديوان فهم عسلمة. العدد الأخير من الرائد الرسمية صادر بتاريخ أمس تضمن قرارا مشتركا من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينارا، وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. كما تضمن القرار المشترك الجديد أنه يدخل حيز التطبيق ابتداء من أول جانفي 2026. المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل يعلن وفاة الكاتب العام للجامعة العامة للنقل شمس الدين الخليفي. وأشاد الاتحاد بمسيرة الفقيد معتبرا إياه مناضلا نقابيا صادقا ووفيا لمبادئ المنظمة الشغيلة. كما أكدت المنظمة أن الفقيد كرس مسيرته للدفاع عن حقوق أعوان النقل وعموم الشغالين. المجلس المحلي بمساكن يوجه مراسلة إلى مدير إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، طالبه فيها بالتدخل العاجل لإيجاد حلول عملية ومستدامة للحد من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب بعدد من مناطق المعتمدية. وأشار المجلس إلى تواصل انقطاع المياه لأيام متتالية وأحيانا لأسابيع على العديد من المناطق، مبينا أن هذا الوضع تسبب في معاناة للمواطنين خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وأثر سلبا على الأنشطة الفلاحية والاقتصادية. في الأخبار العالمية، وزارة الدفاع السورية تعلن مقتل أحد عناصر الجيش وإصابة اثنين آخرين إثر تعرضهم لهجوم نفذه مجهولون في إحدى البلدات بريف دير الزور. وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المختصة انطلقت في متابعة ملابسات الحادثة وتحديد المسؤولين عنها. ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في الهند إلى 98 قتيلا، بينما بلغ عدد المتضررين حوالي 155 ألف شخص في أكثر من 10 مناطق حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي في أمان الله.
5: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: ديوان اف ام صوتكم.
1: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار. من السبعة لنص النهار
2: ويكند على الكيف حتى النص نهار معكم سبت واحد على ديوان فام بالأخبار بالمقترحات الثقافية أيضا بالموسيقى خاصة ومع زيد صافي. زيد نعطيكم مقترحات التبحيرة وين تنجم تكون اليوم وجهتنا لجزيرة الأحلام، الجزيرة اللي تجمع ما بين التاريخ الثقافة والاسترخاء. مرحبا بكم في جربة، جربة أكبر جزيرة في تونس وواحدة من أشهر الوجهات السياحية في البحر الأبيض المتوسط. جزيرة تتميز بأجوائها الهادية ديارها البيضة ونخيلها الممتد على طول الطريق. تحب البحر فأنت جربة توفر لك شواطئ بجودة عالية، تنجم تستمتع بالسباحة، بالرياضات البحرية، بركوب الجيتسكي، وإلا تعمل كامبينج وتعيش الجو. ومن التجارب اللي ما تتفلتش في جربة هي زيارة جزيرة الفلامينغو وين تنجم تشوف الطيور المهاجرة، وزادة تنجم تزور حومة السوق القلب النابض لجربة وبين الأسواق التقليدية، صناعات اليدوية والعطور والمنتوجات المحلية. ولعشاق الفن زيدة قرية الرياض تستنيكم بجدرانها المرسومة وأزقتها الملونة. هذا المقترح متاع تبحيرة اليوم مع زيد صافي. مهم ياسر أنه نتعرفوا على الوجهات اللي كيما هكا، وبالحق اللي يعرف جربة يعرف مليح قديش بحوراتها مزيانة برشا. احنا مكملين معاكم النص النهار بالموسيقى، بعد شوية نحكيو على عفايت باش نعملو كيما اليوم ما بين كيما اليوم وما بين باش نحكيه على نجمة من نجوم الشاشة العربية هند رستم. ولكن قبل هذا مهم ياسر نحكيه على قراء الأطفال SOS، على خطرنا نمنو لكل طفل يستحق أنه يكبر في بيئة آمنة ويحظى بفرصة حقيقية للتعلم والرعاية وبناء مستقبل أفضل. فإنه مساهمتكم عبر الاقتطاع الآلي PAP حتى وإن كان تكون مساهمة بسيطة، فإنها تساهم في توفير مستلزمات الدراسة والرعاية والدعم اليومي لصغيراتنا كل شهر. وبخطوة بسيطة نجم تساهم في كفالة الطفل الصغير مع اللي كان تعمر PAP للاقتطاع الشهري القار بالمبلغ اللي تحب عليه واللي تقدر عليه على الموقع www.sosve.tn، وإلا كلموهم على 58-371-002. نعود رقم التليفون 58-371-002. نجم تساهم حتى بدينار شهريا، المهم تحط في بالك أنه أي مساهمة تنجم تكون تخدم وتبدل حياة طفل صغير في إطار العمل الجد اللي قاعدين يقوموا به قرى الأطفال SOS. بعد شوية نحكي على هند رستم، تو نمشيو للموزيكا. آدم مانيفيك

تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان افام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان افام، صوتكم.

0: تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان FM صوتكم.
1: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. ويكند على كيف، كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
2: ويكند على الكيف، اقتربنا من نهاية الموعد الأسبوعي لليوم السبت. غدو نعود نتقابلو سبعة متاع الصباح نهار لحد، وكيما هكا لي ويكند متاع شهر أوت باش يتعداو معاكم. نونسوكم بالموسيقى، بالمقترحات، برامج الويكند وبرمجة المهرجانات والمواعيد الثقافية. نسلم مرة أخرى على الناس اللي تبع فينا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وإلا على لي فريكونس متاع ديوان في. نسلم على طاهر، على فدوى، على مريم، على حبيب، على على بن سالم، على كل المستمعين الحقيقة ونستونا ورافقتونا من السبعة متاع الصباح حتى النص نهار. تحية لكم الناس الكل. حب نعمل زيدة ديديكاس النورس بالحاج، عيد ميلادها اليوم، فهم النيفر زوجها ومهدي النيفر ابنها، وكذلك أختها زميلتنا نادية بالحاج. يقولوا لها كل عام وانت حيا بخير، عيد ميلاد سعيد يا نورس. هذوما عيد ميلادات أبراج الأسد، أبراج الشخصيات القوية، شخصيات اللامعة الحقيقة، يسو إكسبسيونيل جماعة برج الأسد. تحية للناس الكل اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم، سبيسيالمون النورس بالحاج كما كنا نقوله، من عند زوجها فهمي، ولدها مهدي، وأختها نادية بالحاج. توا وصلنا لآخر فقرة في موعدنا اليوم، فقرة البورتري. في بورتري اليوم مش نحكيه على واحدة من أحب الشخصيات السينمائية في تاريخ السينما العربية. نحكيه على الفنانة الراحلة هند رستم، مواليد عام 1971، وكما اليوم في عام 2011 غادرتنا، وهي الملقبة بأيقونة من أيقونات العصر الذهبي للسينما المصرية، ملقبة بمارلين مونرو الشرق، وظهرت في عديد الأفلام. من الحاجات اللي تميزها شكلها الجميل، ملامح وجهها، و سحر العيون الواسعة والمعبرة بنظرة قوية اللي تجمع ما بين الجرأة والرقة. كانت تتميز زيدة بتسريحة شعرها الكلاسيكية اللي تعكس معناها موضة الخمسينات، بحضور طاغي اللي يمزج ما بين شخصية بنت البلد والليدي الأرستقراطية. هند رستم من أشهر أعمالها السينمائية المرتبطة بصورتها، نلقاها في دور هنومة، طبعا كيفاش ما نعرفوش هنومة في فيلم باب الحديد اللي خرج عام 58، وإلا دورها الكوميدي راقي في ابن حميد والفيلم اللي خرج عام 1957، وكذلك فيلم انت حبيبي في نفس العام. تنوعت ادوارها ما بين الفتاة الغاوية والشريرة والراهبة العابدة. ومن الحاجات اللي نعرفوهم زيادة على الفنانة هند رستم هي أنها زيجتها الأولى مع المخرج حسن رضا، وكذلك زيجتها الثانية من الدكتور محمد فياض. قرار اعتزالها عام 79 كان بطريقة مفاجئة. السبب الرئيسي وراه هي أنها اعتزلت وهي في قمة مجدها وجمالها للتفرغ التام لزوجها وابنتها، واختارت أنها تكرس روحها للحياة الأسرية وأنها تكون ربت منزل، تهتم بتفاصيل حياة عائلتها بعيدا عن الأضواء والشهرة، ورفضت كل محاولات العودة للتمثيل أو الظهور المتكرر حتى في وسائل الإعلام إلى غاية وفاتها عام 2011. مسيرتها الفنية بدأتها ككومبارس صامت، إنه الكومبارس اللي يتعدى في فيلم من غير ما يقول حتى كلمة، ما عندوش حوار، ما عندوش حتى مداخلة يقولها، ولكن بفضل موهبتها وذكائها تحولت إلى نجمة شباك أولى وأيقونة للسينما العربية. بداية الظهور ككومبار صامت كانت الأول مرة عام 74 في فيلم أزهار وأشواك. من المشاهد اللي جلبت الانتباه هي أنها كانت وراء ليلى مراد على الحصان في غناية اتمختر يا خيل في فيلم غزل البنات عام 49، ولكن نقطة التحول في مسيرتها كانت لقائها بالمخرج حسن الإمام اللي عاود اكتشافها وقدمها في أدوار البطولة. في مرحلة النجومية والتنوع كانت تلقب بملكة الإغراء، ولكنها تلقبت باللقب هذا على خطرها قدمت أدوار أنثوية جريئة، ولكن الإغراء كان يتسمى إغراء راقي بالاعتماد على تعبيرات الوجه والجسد من غير ابتذال، وكانت تجسد نوع من التمرد على النمطي على خطرها رفضت أنها زادت تتحصر في أدوار الإغراء، فقدمت شخصية المريضة النفسية في فيلم الراهبة، وكذلك قدمت شخصية كوميدية في فيلم ابن حميدو، وأيضا قدمت دور مرتبط برشا بالدراما الواقعية في فيلم باب الحديد للمخرج يوسف شاهين، اللي هو من أبرز المخرجين اللي تعاملت معهم في مسيرتها الفنية. قدمت أكثر من 120 فيلم، من أبرزهم باب الحديد، إشاعة حب عام 60، صراع في النيل عام 59، وشفيق القبطية عام 63. مسيرة طويلة حافلة و نجومية كبيرة خليت هي صحيح بدأت بجمالها بشكلها، ولكنها من بعد فرضت روحها بالموهبة الاستثنائية اللي عندها. كما اليوم توفيت نجمة من نجوم السينما هي هند رستم، وكانت هي النجمة اللي نحكيه عليها اليوم في فقرة بورتري. بورتري مع هند رستم نوصلوا لنهاية موعدنا لليوم ل 11:53 دقيقة. مش خليكم شوية أخرى مع زميلة ابتسام بن شويخة في متابعة لأهم الأخبار الوطنية بالأساس وما يحصل في الشأن العام. نحكي على الأحداث الإنية، حضرت لكم عديد الأخبار. ابتسام نور الفارسي معها كيف نحب نكمل معاكم بالموزيكا. دالي شبيل يقول إيجا نحكي لك، الغنية اللي توصلنا الأخبار نص نهار. نعطيكم موعد غدوة السبعة متاع الصباح مع مختلف فقراتنا. ببقى لي كنقولكم نهاركم زين، وباي باي.

0: Publicité.
1: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينغو
1: سافرناش بلوش
3: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
4: اريدو طور عالمك
5: ديوان فام فلاش نيوز
6: موجز منتصف النهار ديوان فام عسلمة. الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تقرر تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع لاتحاد الشغل صلاحية تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية، منتقدة ما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتنصل من تنفيذ اتفاقيات سابقة. وتضمنت اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية لقطاع البلديين جملة من المطالب على غرار إطلاق برنامج وطني لتجديد أسطول البلديات وآلياتها ومعداتها وتوفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية وإقرار خطة وطنية للوقاية من حوادث الشغل. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد بأن الفرق الفنية التابعة لها أنجزت أكثر من 18 ألف عملية تدخل لإعادة التيار الكهربائي عبر مختلف مناطق الجمهورية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 من جويلية الفارط. وأشارت ستاغ إلى أن تلك الفترة تزامنت مع موجة حر شديدة أدت إلى ارتفاع الطلب على الطاقة في البلاد لغرض التكييف كامل اليوم، وهو ما أجبرها إلى قطع دوري للتيار الكهربائي لتخفيف الأحمال حفاظا على الشبكة. شركة النقل بتونس تعلن فتح مناظرات خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات لانتداب 580 عونا في خطط وظيفية مختلفة. وأوضحت الشركة أن الانتدابات تتوزع إلى خطط سائق وقابض حافلة وأعوان مؤهلين وأعوان تنظيف، بالإضافة إلى تقنيين ساميين ومهندسين. وبينت الشركة أن التسجيل يفتح حصريا عبر موقعها الإلكتروني المخصص للغرض ابتداء من 12 من أوت الجاري وإلى غاية 8 من سبتمبر القادم. في الأخبار العالمية، رئيس الوزراء البلغاري يفيد بأن طائرة مسيرة دخلت بلغاريا قادمة من رومانيا المجاورة صباح اليوم، وانفجرت قرب الحدود بين البلدين وخط أنابيب الغاز الذي يربط تركيا بأوكرانيا عبر البلقان، مشيرا إلى أن الطائرة المسيرة انفجرت في المحيط مباشرة ولم تسفر عن أي خسائر أو ضحايا بشرية. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع ابتسام شويخة في برنامج هنا تونس. في أمان الله.
7: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
8: 9.2.
9: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
10: نصف نهار وخمسة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام. كالعادة والعويد موعدكم الأسبوع يلقار كل نهار سبت واحد كالعادة، برنامج هنا تونس من نصف نهار حتى الماضي ساعتين حاولوا فيه معكم نرجع على أبرز الأحداث، آخر الملفات، المستجدات الوطنية الدولية والجهوية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في الجهات، شنو صاير في العالم. أكيد باش تلقاو معنا مختلف الأخبار، وإذا كان فما مواضيع متى تبعتوهاش أو فاتتكم على امتداد أسبوع أكيد باش تلقاو معنا كل التفاصيل. دونك شنو المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس؟ باش نرجو أكيد على مجموعة من النواب اللي هبطوا خلينا نقولوا بيان مشترك رجعوا فيه على مسألة مراجعة منظومة الدواء ويقولوا أنه لا يمكن إصلاح منظومة الدواء بإضعاف حق المواطن في العلاج. إن شاء الله باش تكون حاضر معنا عبر الهاتف النائب في البرلمان بثينة الغانمي. زاد باش نرجعوا اليوم في أخبارنا الوطنية على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 واللي كان محور مجلس وزاري مضيق صار منذ أيام. باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان. باش نرجعوا أيضا على آخر الأرقام الإحصائيات والمعطيات اللي تخص السياحة. نحكي ولا أكثر من 5.8 ملايين وافد إلى تونس حتى موفى جويليا. إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا عبر الهاتف المكلفة بالإعلام بوزارة السياحة أنس بن غربال وهي باش تقدم لنا التفاصيل والمعطيات. في فقرة في الجهات كالعادة بداية الساعة الثانية باش نزوكم لجربة وكالعادة باش يكون التركيز دائما على المشاريع المعطلة أو المتعثرة في الجهة. باش نحكي وزاد على الكراء المملك آخر الأرقام المعطيات شنو يقول القانون في فقرة بالأرقام مع الزميل نور الفارسي. وآخر الحصة باش نرجع على آخر التطورات اللي قاعدة تصير في اليمن مع نور الفارسي وضيفنا الرئيسي في فقرة في صلب الموضوع. نحكيه على هجرة العقول تبدأ من الجامعة لماذا يختار المتفوقون الدراسة بالخارج. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
9: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
10: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة والبداية كالعادة دائما بأولى فقراتنا لو غران ريكاب.
0: لو غران ريكاب
10: كما قلت لكم باش نرجعوا على البيان اللي أصدروا عدد من النواب بيان مشترك رجعوا فيه على النقاش اللي صار في الفترة هذية ومؤخرا في علاقة بمراجعة أسعار عدد من الأدوية. الموضوع هذا اللي ترحكي ما قلنا نقاش على مستوى الفضاء العام وشفنا بيانات من مختلف منظمات جهات ناس مهتمين بالشأن العام وبرشة تساؤلات في علاقة بالموضوع هذا. ومن بين النواب حضر معنا النائب في البرلمان بثينة عفوا الغنمي حاضر معنا عبر الهاتف. مدام بثينة أهلا وسهلا مرحبا.
2: شكرا مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
10: مرحبا بك تفضل. مرحبا بك أنت مشكورة طبعا على قبولك التدخل معنا
2: ونتابع بكل انتباه مختلف الفقرات. مشكورين على الفقرات مهمة جدا وملفات حارقة معناها من المفروض تطرح. شكرا
10: شكرا لك مدام بثينة.
2: العلاقة بالبيان اللي أصدروا مجموعة من أصدرناه نحن مجموعة من النواب هو المسألة متعلقة هنا بالحق في الحياة. الحق هذا بطبيعة ينص عليه الدستور ويكون اللي يكفله تكفل الدولة. ولهنا معناها شو معناتها وكيفاش تكفله الدولة؟ هل هنا مربط فرس يعني هنا مكمن الداء؟ هل تكفله بتعميق معاناة المواطن وهي متجهة نحو التوجهات الاجتماعية؟ هل تكفله بالترفيع في أسعار الدواء ومزيد ومضاعفة معاناة المواطنين؟ أم تكفله بمراجعة السياسة العمومية؟ لهنا وإعادة طبعا هيكلة القطاع ككل حتى صناديق من الضروري معناها مراجعتها من جديد ومراجعة معناها كيفية الحصول على الدواء. نحن نواب من منطلق دورنا الرقابي بتبيع من منطلق حرصنا على طرح الحلول واقتراحها والعمل على تجاوز الأزمات كلها مش كان أزمة الدواء فقط وارتفاع الأسعار المشتة في كل المواد. ومن منطلق التفافنا حول الملفات هذه الحارقة وخاصة ذات الصلة بحياة المواطن حرصنا يعني على تكريس الدور وحرصنا على تكريس الدور الاجتماعي. معناها عبرنا من هذا المنطلق على استفافنا كيف أي نائب في الجهات كلها ولا هي ثلة من مجموعة النواب دوما معناها حسوا بضرورة استفافهم إلى جانب المواطن وخاصة طالبي الشفاء ممن تتهددهم الموت ناس تتهددها الموت خاصة ممن يتناولون عفوا الأدوية متاع الأمراض المزمنة وأيضا عافاكم الله السرطان وغيره. به ترجمنا هذا كله في بيان بيان ذي هو مشترك عملناه في 4 أوت 2026 ما عندوش برشا. الموضوع أساسا هو إنقاذ منظومة الدواء ومراجعة زيادات المشتة في أسعار الأدوية.
10: تفاعل أنا معاك مذكر تفاعل أنا معاك مدام بثينة في علاقة بنص بيانكم وانت حطيتنا في الإطار وفي السياق اللي جاي فيه البيان هذا ونقاش اللي صاير على مستوى مراجعة الأسعار متاع الأدوية وانتو ما كنواب في البيان متاعكم اعتبرتوا أنه معالجة الأزمة اليوم ومعالجة المنظومة اليوم الدوائية عموما في البلاد لا يمكن أن تختزل في مراجعة الأسعار، ولكن أصل الإشكال يرتبط بمنظومة كاملة تحتاج إلى إصلاح عميق يشمل الحوكمة وغيره من المسائل. دونك هذه لو كنت توضح لنا أكثر رؤيتكم كنواب برلمان اليوم في علاقة بالسياسة الدوائية، في علاقة بقطاع ومنظومة الدواء اليوم في البلاد.
2: باهي فعلا، خليني ساعة نعرج على أنه الصيدلية المركزية التونسية هي المزود الوحيد للدولة وأيضا المستشفيات، هي معناها اليوم في حالة موت سريري بكل صراحة وإنعاش. علاش؟ نظرا لتراكم الديون اللي تتساقم للمخابر، بتبيع هي تمر بنقص الأدوية، وهذا معناها يزيد يكرس معناها معاناة لدى المرضى. كيف معناها الأمراض المزمنة كيف ما قلت الأدوية مش موجودة، أغلبية ولا برشا الناس يتشكيوا من فقدانها ولا معناها قلتها. كما أنه الصيدلية تمر بتراجع كبير في نسبة تزويد المستشفيات، ما عادش كيف العادة معناها التزويد. عملية التزويد كانت المخزون الدواء نتاعها كان معناها يبقى مدة تقريبا 6 شهور، طوال نقص المنسوبة ذاك وصل حتى الأسبوعين. الأزمة هذه بالطبيعة نحن على ضوءها هي حاولنا أنه ندفع نحو حلول وتوصيات ربما من شأنها أنها تتوجه نحو إعادة الهيكلة ومراجعة السياسة العامة للمنظومة هذه. طرحنا مثلا ضرورة دعم الصيدلية المركزية وضخ أموال أخرى لها. طرحنا كيف مراجعة هوامش الربح للمخابر، علاش لا؟ معناها التقليص من هوامش الربح للمصلحة العامة. لما لا أيضا دعم التصنيع المحلي للأدوية، علاش ما نتوجهوش نحو هذا؟ وأيضا نرنو ونعمل على التقليص من التبعية للخارج. وأيضا بالموازاة ضرورة معناها ضرب السوق السوداء بالطبيعة لأنها مؤثرة تأثير كبير، ضربها السوق السوداء هذه وتتبع بالطبيعة كل المحتكرين قضائيا. هذه من بين الحلول اللي طرحناها.
10: نحن هذه تروح الحلول اللي انتم طرحتوها. نذكر حاضر معنا عبر الهاتف في البرلمان بثينة الغانمي. مدام بثينة، الحلول هذه يقول لك به كنا متفقين اليوم انه القطاع او المنظومه تستحق اليوم اصلاح كامل وتستحق معالجه جذريه، وانه ما نخزروش للازمه او للاشكال من زاويه نظر واحده او من اشكال واحد وننسوا بقيه الاشكاليات. وطرحتوا انتم جمله من الحلول، لكن يبقى للتساؤل يقول لك اي الحلول هذه تاخذ برشا وقت وتحب برشا امكانيات، اي كيفاش باش يكون تنفيذها على ارض الواقع اليوم؟ شنو مطلوب اليوم من الناحيه التنفيذيه اليوم انه هالحلول هذه وهالرؤيه هذه اللي تخص اصلاح منظومه وقطاع الادويه يصير تطبيقه فعليا على ارض الواقع؟
2: انا مش نجاوبك بسؤال هل انه الحل هو المواطن، هو المزيد المساس من جيب المواطن باللغه العاميه؟ هل ترين هذا الحل؟ لا أرى، هو حتى وإن كان فيه معناها حد من لأنه ترقيعي، لأن حتى مثلا فرضا أنه بعد نستير مراجعة والتراجع في الأسعار، ولو أنه مساش بكل في كل القطاعات وفي كل المواد سواء كانت الغذائية أو مواد البناء أو غيرها، التراجع عمره ما تم. ده نفترض هل نرى أنه هذا حل جذري فعلا للأزمة اللي تعيشها الصيدلية المركزية؟ نعتقد أنه من الضروري ضخ أموال، ربما البحث عن بدائل أخرى لدعم الصيدلية المركزية، مش معناها المساس ربما وتكريس ومزيد معناها مضاعفة معاناة المواطن. علاش يتحمل سيدتي الكريمة المواطن البسيط أو ثم ناس مش لاحقة باش تشري الدواء أصلا؟ أنت كيفاش ما فكرتش فيهم كيفاش من بعد مش ينجموا يقتنيوا الدواء هذايا؟ صعيب برشا. تبعات ذلك بالطبيعة هو الحل ماهوش في إثقال كاهل المواطن، هو اللي يتكبد أعباء كثيرة بطبيعته ناج مع غلاء أسعار المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها. معناها الحلول المالية بكل صراحة معناها أختي الكريمة هي حلول ظالمة وترقيعية، ودولتنا معناها هي عندها توجهات اجتماعية لا أعتقد أنها معناها من الضروري أنها تمشي في الاتجاه هذا. ربما العائلات اللباس نجموا إلى حد ما يوفروا الأدوية، أما ثم فئات هشة، ثم عائلات اجتماعية مش لاحقة باش تخلص الضوء، ثم راي متقاعدين ياخذوا بالأخص متقاعدين ياخذوا في 400 دينار في الشهرية. تعتقدين أنه أو هل نعتقد جميعنا أنهم قادرون على أنه يوفروا معناها سعر الدواء اللي يوصل ساعات 200 وغيرها؟ وما ننساوش أيضا راو استرجاع المصاريف والصناديق، راو برشا أدوية ما همش قاعدين يرجعوا لها أصلا. ثم برشا مواطنين قدموا شكايات ومعناها هو للقضاء وغيره لأنه ما تمش معناها تعويضهم بك المبالغ المالية والمعناها الفلوس اللي أنفقوها في سبيل أنهم يتحصلوا على أدوية. هذا هو معناها
10: أعتقد
2: أنه الحل المالي ما هوش حل جذري بكل.
10: شكرا لك مرة أخرى مدام بثينة الغانمي للتدخل معنا نائب في البرلمان. رجعنا معك على البيان اللي هبطوا مجموعة من النواب, بيان مشترك قدمتوا فيه وجهة نظركم تشخيصكم ورؤيتكم كيفاش نجم تكون الحلول في علاقة بمنظومة الأدوية اليوم في البلاد. شكرا لك مرة أخرى على التدخل. احنا أكيد مازلنا مواصلين معكم برنامج هنا تونس, وأكيد مازلنا مواصلين معكم بقيت فقراتنا. بعد شوية باش نحكي على المجلس الوزاري المضيق مؤخرا اللي صار في علاقة بالتوجهات الكبرى لمشروع القانون المالي 2027. مش يكون إن شاء الله حاضر معنا عبر الهاتف معز حديدان الخبير الاقتصادي. فصل ورجعنا.
11: هنا تونس
12: publicité.
13: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك, هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
14: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
15: اكتيف سيفك
16: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو, وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت, ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك
17: مع متزر ميلانو. الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت متزارو اي سور متزاروميلانو.com. متزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس.
18: ديوان افام
19: تبع الموسيقى.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان اف ام.
2: نصف نهار وعشرين دقيقة، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا كالعادة. مازال مواصلين معكم ساعتنا الأولانية من برنامج هنا تونس، ومازال برشا مواضيع وملفات تهم الشأن الوطني وأيضا الجهوي والدولي في انتظاركم. دونك كونوا في المتابعة، مازال مواصلين معكم فقرة الجرون ريكاب، وباش نحكيوا على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 واللي كان محور مجلس وزاري مضيق صار منذ أيام. كيفاش لازمها تكون هالتوجهات هذه؟ كيفاش نجموا نقيموا الواقع المالي اليوم للبلاد؟ وشنو النقاط اللي لازمنا نبنيوا عليهم في مشروع قانون المالية لسنة 2027؟ حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان. سي معز أهلا وسهلا ومرحبا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا بالسادة المستمعين.
2: مرحبا بك أستاذ، مشكور على قبولك التدخل معنا. سي معز، نحكي على مجلس وزاري مضيق على مشروع نتصور أنه من خلاله النجم نفهمه إلا سياسة المالية للبلاد، النجم نفهمه وين ماشية الأمور المالية، النجم نفهمه إلى حد ما أي رؤية مالية للدولة على ضوء معطيات، على ضوء أرقام، على ضوء كيفاش باش تكون الاستراتيجية. نعرف أنه المجلس الوزاري المضيق جاء على مستوى عناوين كبرى، أهداف كبرى تم تحديد وآليات صار الحديث عليها من أجل النظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. في البداية، شنو ربما وفق وجهة نظر متاعك بتبيع سي معز ومتابعتك للوضع المالي، مشاريع القوانين وغيره المالية، شنو المطلوب اليوم؟ شنو النقاط اللي لازمها تكون مضمنة أساسا في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، والمعطيات اللي لازمنا نركزوا عليها ونبنيوا عليه؟ تفضل.
3: هو يعني المشروع الميزانية والتوجهات الكبرى اللي صدرت في البداية هي عادت على معناها رجعت على العديد من الأهداف، ويعني مجموعة واسعة الحد من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية اللي ذكرها وذكرت في هذا البلاغ، تشمل الاستثمار، التشغيل، القدرة الشرائية، الخدمات العمومية، الأمن الطاقي، إصلاح المؤسسات العمومية، التنمية الجهوية. على كل هناك عديد من التوجهات والأهداف اللي رسمت في برنامج معناها المشروع المالية، واللي يقولوا زادة لازم تضمن معناها في إطار يعني مخطط التنمية 26-30 اللي هو يبنى على قاعدة تشاركية وتصاعدية. على كل ترجمة هذه التوجهات يعني على أرض الواقع، هي احنا باش نكتشف اللي ستتوقف على الخيارات التي سيتم اعتمادها عند اعداد مشروع القانون المالية 27، لانه البلاغ لم يقدم معناها الى حد الان اي مؤشرات رقمية بخصوص نسبة النمو، العجز الميزانية، مستوى المديونية، حاجيات التمويل، ما هي نفقات الدعم، الموارد اللازمة لإنجاز هذه البرامج، كل هذه المعلنة. أعتقد أنه كي نحبوا نلخصوا التوجهات الكبرى هناك ثلاثة نقاط نجم نلخصوا بها يعني كل البلاغ هذه اللي يرسم التوجهات الكبرى.
2: اللي هما
3: كيفية معناها أنه الدولة تبقي على الدور الاجتماعي يعني وتحقيق العدالة الاجتماعية أكثر، وفي نفس الوقت يريدون الحفاظ يعني المحافظة على التوازنات المالية للدولة، وفي ظل كل هذا كيفية توفير هوية مش كافية لتمويل الاستثمار ودعم النمو. يعني لغة أخرى عندنا زوز أهداف كبرى اللي هما الحفاظ على التوازنات المالية للدولة، وعن الهدف الثاني الكبير هو يعني الدور الابقاء على الدور الاجتماعي للدولة. ولكن إذا كان الدولة استطاعت أن توفر ما يمكن توفيره هو اللي باش يمشي لتمويل الاستثمار. المثلث هذايا هو يعني يبقى يعني توفيق فيه صعب شويه، معناها كيفاش نعملوا في نفس الوقت تمويل مشاريع ودعم النمو ونحافظ في نفس الوقت على دور الاجتماعي، وكيفية ذلك أنه لن يمس بالتوازنات الكبرى المالية. هذه المعادلة الكبيرة اللي اليوم قاعدين معناها، وكأنه يعني الحكومة هي متفطنة بهذا يعني معناها ثلاث أهداف الكبرى والتي هي يصعب تحقيقها في نفس الوقت. أعتقد اليوم البلاغ واضح، يعني الأهداف عديدة ولكن لا نستطيع تحقيق الثلاث أهداف في نفس الوقت. يا إما الحفاظ على الدور الاجتماعي دولة والاستثمار، ولكن ذلك سيمس بالتوازنات المالية، أو المحافظة دائما على الدور الاجتماعي للدولة والمحافظة على التوازنات ولكن على حساب تمويل الاستثمار. يعني هذه تقريبا المعادلة الكبرى اللي هما معناها وصفوها بين الأسطر.
2: اي دونك نحكيو على معادله كبرى وعلى ثلاثه نقاط اساسيه كما كنت تحكي انت سي معز حديدين ذكر خبير في الاقتصاد، ولكن انه هالمعادله باش تكون فيها ثلاثه نقاط متوفره يقعد هوني التساؤل او يقعد هوني التحدي او الاشكال. هكا شنو نفهم من كلامك سي معز؟
3: هذا هو التحدي واشكال، وباش نجمو نعرفوا شنو ما الزوز اللي باش يمشيو فيهم في وسط الثلاثه. هذا هو بدايه وقت اللي يخرج يبداو معناها يقدموا في صياغه مشروع قانون المالية 27 باش نعرفوا أنا هو النقطة اللي باش يضحيوا بها أكثر في وسط ثلاثة نقاط هذو.
2: بسؤال أخير قبل ما نختم معاك سي معز، نحن نعرفوا أنه فما برشة تغيرات قاعدة تصير على مستوى العالم، أيضا تغيرات جيوسياسية وإقليمية اللي ألقات بذلالها خاصة على الوضع الاقتصادي، وألقات بذلالها أيضا على جملة المؤشرات والتوقعات الاقتصادية اللي مضمنة مشكل نحكيه على تونس، واللي نحكيه تقريبا على المشاريع قوانين المالية في مختلف دول العالم. نعرف أنه فما توقعات فما تقديرات تبني عليها أي ميزانية أو أي مشروع قانون مالية، واللي هي تكون متغيرة ومتذبذبة خاصة إذا كان صار أي تغير على مستوى الإقليم وتغيرات جيوسياسية تفرض نفسها هوني بين الأهداف المحطوطة، كأنه لازم التوازنات المالية تكون صامدة اليوم وبين برشة تغيرات إقليمية وجيوسياسية. شنو أبرز المؤشرات والمعطيات الاقتصادية اللي لازم يصير التركيز عليها أستاذ في علاقة بالموضوع هذا؟
3: صحيح، هي المتغيرات العالمية هي تزيد تصعب المهمة نتاع الحكومة في التوفيق بين ثلاثة نقاط اللي ذكرناها. ولكن أعتقد اليوم التحديات الكبرى في ظل يعني التغيرات اللي تصير في العالم، عندنا المحور الأول هو الطاقة. يعني اليوم يلزم الدولة عندها الإمكانية أنها تمشي في معناها تقليص العجز الطاقي بتشجيع اكثر للمعناها الانتاج الذاتي للطاقه والتحفيزات للطاقات النظيفه. هذا معناها واضح وما يتطلبش ربما معناها نفقات كبيره من الدوله، هو بعض يعني التحفيزات تعطيها الدوله. لو نعرفوا احنا مثلا نعطيك مثال انه في الستة اشهر الاولى العجز الطاقي التجاري هو في حدود 8 مليار دينار. لو ناخذوا احنا الجباية يعني كل مداخيل الدولة في سنة كاملة اللي تجي من الديوانة كلها كل المنتجات اللي تدخل من الديوانة الكل ما تفوتش 3 مليار دينار. يعني اليوم معناها كيف نحكيه ديوانة ونحكيه عجز تجاري، يعني التحفيزات ديجا نجمو نبداو تحفيزات جبائية وديوانية على مستوى الطاقة. وحاجة أخرى مهمة اليوم اللي هي الشركات العمومية، هو البلاغ يحكي على إصلاح وإعادة هيكلة، وأعتقد ما يلزمنا معناها دون طبعا ذكر ما هي المؤسسات التي ستشمل بهذه الإصلاحات أو إعادة هيكلة. وهذا دائما اللي ينقصنا، معناها نعطيه الحل معناها كحل جيد هو جيد، ولكن يلزم نمشيه إلى التنفيذ على أرض الواقع. واليوم هناك بعض الشركات اللي هي اليوم في ظل خاصة كما قلت أنت حتى في مشكل معناها الجيوسياسية في العالم اللي هي معرضة مباشرة لبعض المشاكل نتاع النفط أو نتاع الطاقة، هناك بعض الشركات اللي يلزم الدولة تمشي بالحق في إصلاح أو التفويت فيها، ليس بالضرورة للتفويت 100% لقطاع الخاص، ولكن ربما تنويع الحوكمة في هذه الشركات بإدخال رأس مال خاص في هذه الشركات، وتبقى الدولة دائما هي مساهمة في هذه الشركات ولكن تتخلى عن التصرف فيها، وتبقى يعني في مجلس الإدارة ربما. ولكن اليوم حان الوقت العديد من الشركات العمومية اللي هي قاعدة كل سنة تخسر شي فلوس أكثر من عامية وتستنزف ميزانية الدولة. أعتقد هذا مزوج حلول سهلة وواضحة في ظل معناها الوضع الحالي باش نمشيو فيهم.
2: واضح، شكرا لك مرة أخرى معز حديدين الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية على التدخل معنا على كل هذه المعطيات. أكيد نرجو لتفاصيل مشروع قانون مالية لسنة 2027 في فرصة أخرى وقت تتوفر المعطيات والمؤشرات ونحكي على المضامين والتقديرات والسياسات المالية. شكرا لك مرة أخرى. احنا أكيد ما زلنا موصلين معكم برنامج هنا تونس، بعد شوية باش تكون حاضرة معنا أنس بن غربال المكلفة بالإعلام بوزارة السياحة، باش نرجو معها لآخر أرقام المعطيات استراتيجية وزارة السياحة في علاقة بالقطاع السياحي. ولكن قبل هذين نخرج معكم فاصل صغير ورجعين.
0: هنا تونس. Publicité. يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين.
0: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
4: عندك أورانج.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا كالعادة، مرحبا بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم ومقترحاتكم. إذا كان كالعادة فما ملفات أو مواضيع تحبونا نطرحوها ونوصلكم صوتكم كالعادة، مازلنا مواصلين معاكم لجران ريكاب، مازلنا مواصلين معاكم بقية الأخبار والملفات. وكي نقولوا سيف أكيد نقولوا القطاع السياحي، ومهم جدا نرجع معاكم ونلقي الضوء على آخر الأرقام والمعطيات اللي تخص القطاع هذايا وعدد السياح وغيره. لأكثر تفاصيل ومعطيات احنا حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف المكلفة بالإعلام بوزارة السياحة أنس بن غربال. أنس أهلا وسهلا ومرحبا.
5: أهلا بيك ابتسام وتحياتي ليك ولكافة المستمعين.
2: مرحبا بيك أنس، بشكر أنت على قبولك التدخل معنا. دونك أكيد كوزارة السياحة عندكم الأرقام، عندكم المؤشرات، عندكم المعطيات اللي من خلالها تقيموا بها كيفاش كان الموسم السياحي على الأقل إلى موفى شهر جويليا المنقضي النسب، عدد الوافدين، الاستراتيجية اللي اعتمدت عليها وزارة السياحة خلال هذا الموسم، أبرز الأهداف اللي حطتهم، وشنو الأسواق ربما اللي شهدت انتعاش إلى حد ما على مستوى السياح الوافدين لتونس. وانت حاضرة معنا اليوم باش تقدم لنا كل هذه المؤشرات تونس، تفضل.
5: صحيح، هو الحقيقة السنة الفارطة كنا حققنا رقم قياسي والسنين إن شاء الله ماشيين في نفس المساق، تم تحقيق يعني 5,928,000 سائح هذه إلى غاية 31 جويليا بزيادة 2.6%. يعني أبرز الأسواق هي يعني عنا السوق الأوروبية، أسواق الجوار، للسوق الكندية اللي هي ارتفعت بنسبة 10.2%. كذلك الحاجة الإيجابية هي على مستوى تعزيز الربط الجوي، عن الرحلات الجوية الوافدة من السوق الروسية ضاعفت من 6 رحلات في الأسبوع إلى 13 رحلة. هذا اللي خلى يعني السوق هذية ترتفع بنسبة 20%. كذلك عنا عودة السوق البيلاروسية بخط مباشر. يعني هو الحقيقة النتيجة هذه الكل جيت ثمرة عمل مشترك من مختلف الوزارات، وزارة الداخلية، النقل، الصحة، ويعني مختلف الوزارات. أهمية المؤشرات هذه تتجسد أولا

0: وفق تقديركم بتبيع اللي تم رسمها من قبل وزارة السياحة في علاقة بالموسم السياحي؟ اتأكد أن الأهداف هذه تم الوصول لها. فما كما قلت أنت السوق أو الأسواق وعدد الوافدين والارتفاع اللي صار واللي تم تحقيقه في عدد من الأسواق منها السوق الأوروبية وأيضا أسواق أخرى أنت كنت تحكي لنا عليها في إطار الاستراتيجية زيادة المعتمدة من وزارة السياحة وغيره، خاصة كي نحكيه على قطاع سياحي اليوم وقطاع مهم يدر مداخيل اليوم على البلاد خاصة من العملة الصعبة وحتى على مستوى صورة البلاد اليوم والترويج لصورة البلاد وغيره. فمش إجراءات إضافية ربما خلينا نقول اليوم صار الاشتغال عليها في الموسم السياحي الحالي. بوم نحكي معك على بالأساس على مجال البيئة، العناية بالمحيط، صار ربما الاشتغال على مسائل خطرية، كل هالنقاط هذه مترابطة فيما بينها أمس.
1: أكيد هو الحقيقة فما مجهود كبير من مختلف مؤسسات الدولة على مستوى البيئة والنظافة والعناية بالمحيط. بالإضافة إلى هذا يعني وزارة السياحة رصدت اعتمادات إضافية من صندوق حماية المناطق السياحية لفائدة البلديات السياحية. الاعتمادات هذه تتمثل في 6.750 مليون دينار لدعم مشاريع التهيئة السياحية واقتناء معدات النظافة. كذلك 1.675 مليون دينار لفائدة 20 بلدية سياحية على مستوى دعم تدخلات النظافة بالمناطق السياحية. جانب آخر يعني اللي هو مهم برشا هو المساهمة في برنامج تنظيف الآلي للشواطئ بنسبة 60%. الاعتمادات هذه تم إقرارها يعني في متابعة للزيارات الميدانية والمجالس الجهوية للسياحة اللي انضمت في عديد من الولايات على غرار دوز، قبلي، تطاوين وقرقنة. نجم نعطي مثال بالنسبة لبلدية قرقنة، تم تمكينها بما يفوق 900,000 دينار تشمل التهيئة السياحية، جمالية المدن من تنوير، ترصيف وغيره يعني.
0: باهي باش نرجع معاك، اكيد بعد كل موسم يصير تقييم. احنا نحكيه على الموسم السياحي الفارط، نتصور أنس بن غربال صارت ربما جلسات متابعه او تقييم من قبل وزاره السياحه للوقوف على النقاط او على الاستراتيجيه، شنو المسائل اللي نجحت فيها وشنو ربما المسائل اللي لازم يصير تطويرها او صار فيها اشكاليات واللي لازم يصير تفاديها في المواسم السياحيه المقبله، باش يصير العمل على هذايا اليوم أنس بن غربال في علاقة بتقييم اليوم والعمل على متابعة مختلف النقاط والمسائل اللي تهم القطاع السياحي.
1: هو الحقيقة يعني على مستوى نحن ما عادش نقوله موسم سياحي اليوم، نحكيه على نشاط سياحي لأنه على مدار السنة عندنا منتوجات متنوعة. يعني السياحة الصحراوية الحقيقة تجذب العديد من السياح، كذلك السياحة الرياضية، السياحة الاستشفائية والسياحة الطبية. يعني هو منتوج على مدار السنة متوفر ونحاول على مزيد يعني العمل على جانب هدية باش يكون النشاط على مدار السنة. بالنسبة للتقييم هو ديما موجود التقييم وحيني عندنا خلية يقظة ومتابعة سواء على مستوى يعني اليقظة على مستوى الصورة يعني والترويج وغيره، سواء على مستوى يعني الرقابة والمتابعة بالنسبة للمؤسسات السياحية سواء المطاعم السياحية وكذلك الأسفار ومؤسسة الإيواء السياحي. ديما فما التقييم، ديما فما المتابعة، وعلى ضوء التقييم هذيك ديما نحاولوا أن الإجراءات تكون استباقية سواء على مستوى الموسم الصيفي بالنسبة لذروة النشاط الصيفي أو ذروة النشاط يعني في باقي الفصول.
0: واضح، شكرا لك مرة أخرى أنس بن غربال المكلفة بالأعلام بوزارة السياحة على التدخل معنا. كانت هذه أبرز المؤشرات المعطيات اللي تخص النشاط السياحي اليوم. شكرا لك على التدخل. احنا اكيد ما زلنا باش نوصل معكم قيد فقراتنا واخبارنا بعد شويه، باش نحكيو على الكراء المملك اليوم في تونس، شنو يقول القانون، شنو استراتيجيه الدوله في علاقه بالموضوع هذايا، هل فما بدايه او انطلاق اليوم المساكن هذيا في مختلف الولايات. معانا ان شاء الله بعد شويه مع نور الفارسي وني في البلاتو باش يقدم لنا اخر التفاصيل، اخر المعطيات واخر الارقام، ونعرفوا انه موضوع السكن من بين أبرز الملفات اللي تشغل بال المواطن التونسي. إن شاء الله بعد شوية تلقاو معنا كل الأخبار والتفاصيل، ولكن قبل هذا نخرج ونسمع معكم دينا حايك سحر الغرام ونرجع نكمل معكم ساعتنا الأولانية.

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: هنا تونس مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازلنا مواصلين معكم قيت الأخبار والملفات والمستجدات. مرحبا بكم من الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتابعوا فينا تواوين ما كنتوا موجودين. تحية لكم الناس الكل. نصف نهار وخمسة واربعين دقيقة كالعادة دائما آخر الساعة الأولانية نختمها بفقرة بالأرقام.
0: بالأرقام
1: مش تحكيه الحقيقة على موضوع يهم برشا التوينسة ويشغل برشا البال متاع التوينسة. نحكيه على موضوع السكن. ودائما كل ما تكون فما إجراءات أو قوانين أو مشاريع يصير الاشتغال عليها أو مبادرة تتهم المجال هذا تكون فما برشا التساؤلات. وين وصلت المشاريع هذه؟ شنو نجم نعرفو عليها وشنو أبرز المعطيات والمؤشرات اللي تنجم تنضف لنا؟ واليوم مش تحكيه على الكراء المملك. وين وصل؟ شنو استراتيجية الدولة في علاقة بالموضوع ذيك؟ فيش تتنظم المسألة؟ نور الفارسي أهلا وسهلا. مرحبا.
2: أهلا وسهلا ابتسام. أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا الكل. كما قلت أنت موضوع مهم يهم التوانسة الكل. بريسك موضوع الساعة. الناس كل تحكي كيفاش نية الإجراءات شكون ينجم يتمتع بالإجراء هذايا كيفاش العملية تم. باش نفسروا كل شيء وباش ننطلقوا من المستجد الجديد اللي هو وزارة التجهيز. وين وزير التجهيز والإسكان أعطى إشارة لانطلاق أشغال 43 مسكن جامعي بالقروين. خنفسروا شنو الساعة الكراء المملك. الكراء الملك هو صيغة تمكن المواطن من السكن مقابل خلاص أقساط شهرية على مدة طويلة. وفي نهاية الفترة يتمكن من تملك المسكن حسب الشروط والعقد المبرم. يعني أنه المواطن ما يشريش الدار دفعة واحدة وإنما يخلصها تدريجيا في صيغة تجمع بين الكراء والتملك. في تونس البرنامج هذا مربوط أساسا بصندوق النهوض بالمسكن الفائدة الأجراء نحكيه على الفوبرولوس اللي يعتبر من أهم آليات تمويل السكن الاجتماعي. وفي فيفري 2026 تم استكمال الإطار القانوني هذايا اللي يسمح بالتفويت في المساكن الاجتماعية الممولة من موارد فوبرولوس بالتقسيط أو عن طريق عقود الكراء المملك. ابتسام اتصلنا بأمين مال الغرفة الوطنية للباحثين العقاريين الهاشمي الملياني اللي أكد أنه قبل ما نحكيه على الكراء المملك لازم نفهموا العلاقة بين البرنامج والفوبرولوس باعتبار أنه الصندوق هذا يمثل آلية مهمة في تمويل المساكن الموجهة للإجراء. نسمعوا أكثر شنية قال.
3: كان نحب نحطوا الأمور في إطارها. إذا نفهموا صندوق نهوض بالمسكن اللي هو الفوبرولوس اللي هو ساعة بسيمون الكراء المملك. الصندوق هذايا هو متكون من مساهمات الأعراف باش مرة في حياته معناه الموظف اللي يخدم ما عارفه يتحصل على دار مسكن. هو ما هوش تاكس, هي مساهمة. والصندوق هذايا يتصب فيه كل عام 380 مليون دينار, معناه 380 مليار. محكمة المحاسبات إلى يومنا هذا بعثت الجمعة اللي فاتت قالت الصندوق هذا فيه 1874 مليار, معناه مبلغ عجيب في مشاو. باش نرجع توا للكراء المملك اللي هو من أحسن الحاجات اللي الحق الإدارة صرحت به لايمة هذا. لكن فما آليات يزمهم يتبدلوا باش ينجح. إذا كان ما يتبدلوش بعض الآليات ما باش ينجح. الآلية الأولى أن الكراء المملك هو كيفاش البرنسيب نتاعو. المبدأ أنه المواطن التونسي ياخذ دار ويكريها بسوم زاد معقول. ما كانش يكري ب 400 يلقى نفسه يكري بمليون, لا, يزمو كان ب 400 يولي ب 500 ب 520, معناها حاجة معقولة 15% أكثر من الواحد. وبود 15 و20 أو 25 سنة أنت وظروف السيد تولي دار ملك سهلة العملية. وهذه معمول بها حتى في العادة مجمع
2: الفوبرولوس ابتسام تأسس سنة 1977 والهدف متاعه مساعدة الأجراء على امتلاك مسكن ويمول أساسا بمساهمة بنسبة 1% من المرتبات والأجور المحمولة على المؤجرين. والبرنامج الجديد يستهدف خاصة الأجراء محدودي ومتوسطي الدخل اللي ما عندهمش مسكن طبعا, مع جملة من الشروط من بينها عدم امتلاك مسكن أو أرض صالحة للبناء وعدم تجاوز مستوى معين من الدخل إلى جانب توفر أقدمية في الانخراط بالصناديق الاجتماعية. وحسب المعطيات الرسمية الدولة تخطط لإنجاز حوالي 5000 مسكن بصيغة الكراء المملك بين 2026 و2030 بكلفة جملية تناهز 750 مليون دينار. أما المرحلة الأولى تشمل حوالي 1213 مسكن موزع على 11 ولاية بكلفة تناهز 212 مليون دينار. وبالنسبة لمعاليم الخلاص التقديرات الأولية تتراوح بين 650 و800 دينار في الشهر، مع إمكانية الخلاص على مدة طويلة تنجم توصل حتى 25 سنة حسب كلفة المسكن والمشروع. وفي القيروان مؤخرا انطلقت أشغال مشروع بالكراء المملك بحي المنار في إطار التوسع التدريجي للبرنامج في الجهات. الهاشمي البليان يشوف أن الكراء المملك ينجم يكون عنده دور أكبر في حل أزمة السكن في تونس، خاصة إذا يتم إشراك الباحثين العقاريين الخواص في البرنامج. وحسب الملياني القطاع الخاص ينجم يوفر بين 25 ألف و 30 ألف مسكن سنويا بالكراء المملك، هو رقم أكبر برشا من العدد المبرمج حاليا من طرف الدولة. نسمع أكثر شنو قال.
3: قالوا الكراء المملك شكون باش يبنيه؟ باش تبنيه الشركات البعث العقاري العمومية، والشركات هذه والوزارة التجهيز صرحت قالت نجم نبنيه 1000 مسكن في العام، 5000 مسكن في 5 سنين. 1000 مسكن في العام ما يحلوش المشكلة، خاطر انت في الشيرة الاخرى عندك 200 ألف مطلب، هذوما على الاقل وماكسيم هكا ما اللي محسوبين تو 200 ألف مطلب. معناها واحد كيف يحط مطلب نتاع كراء مملك اليوم يجي التاريخ نتاعو بعد 200 سنة، مش معقول. معناها ما هذه الحاجة الأولى، لازم معناها نراجعوا العملية هذه العمومي والخواص. والخواص قالوا احنا نجموا نعملوا الكراء المملك ونعملوا ديار مساكن بالشروط نتاع الشركات العمومية اللي طلبوه فرض شروط، ولكن الخواص يعملوا 30 ألف مسكن في العام، في 3 سنين تلقى نفسك عندك 90 ألف مسكن، يظل خير هك.
2: حسب الهاشمي الملياني ابتسام الإشكال ماهوش فقط في عدد المساكن، وإنما زاد في الإطار القانوني والتمويل وطريقة تنفيذ البرنامج، خاصة أنه الباعث العقاري الخاص يحتاج رؤية واضحة وقواعد مستقرة باش ينجم يستثمر في مشاريع على المدى الطويل عفوا. ومن النقائص اللي يشير لها الملياني زاد صعوبة التمويل وارتفاع كلفة الأراضي والبناء، وهو اللي ينجم نعكس مباشرة على السعر النهائي للمسكن وعلى قيمة القسط الشهري اللي باش يخلصوا المواطن. ويعتبر انه الدولة اذا تحب توسع البرنامج هذا لازم توفر اليات تمويل واضحة وميسرة للباعثين العقاريين، خاصة عبر البنوك العمومية، باش ينجم القطاع الخاص يدخل بقوة في انجاز المساكن هذه. الملياني يشدد زاد على انه القانون الحاني رغم اهميته مازال يحتاج للتطوير حتى يكون اكثر ملائمة لخصوصيات الكراء المملك، وخاصة من ناحية العلاقة بين المواطن والباعث العقاري والبنك. نسمع وشنية قال.
3: فما بدلوا القوانين، حتى القوانين خرجت ما يشارك فيهم هذوما إلا العمومي. العمومي ما يجمش يبدل المنظر نتاع البلاد، يعني يجم يعمل إلا 1000 مسكن وعندنا 200 ألف مطلب، شكون تعطي وشكون تخلي؟ هذه من الحاجة الأولى. والحاجة الثانية زاد التمويل، معناها يجمو الصندوق يمول اللي بيشغل المسكن مش يمول الباعثين العقاريين، اللي هو غلط هذا. ويلزم زادة الباعث العقاري كما قلت لك وقت يسلم الدار يخلص من طرف الصندوق هذاك، اللي هو معناه عبارة غذاء اللي بشيكري غذاء قرض على 20 سنة، يقعد يخلص في القرض نتاعو اللي هو الكراء. القرض شو يقول نظام القرض هو كراء داره، ويلزم الكراء ما يكونش مشط، يكون 15% أكثر من الكراء اللي هو فيه تو، وتو تنجح العملية ما فيها حتى مشكل.
2: من وجهة نظر أمين مال الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين، الحل يبدأ أولا بمراجعة الإطار القانوني وتوضيحه، وبعدها وضع منظومة تمويل تسمح للباعث العقاري بإنجاز المسكن وللمواطن بالخلاص على مدة طويلة وبأقساط تتماشى مع الدخل متاعه. ويعتبر أنه الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص نجم تكون من أهم الحلول، خاصة عبر توفير أراضي الدولة بأسعار مناسبة وتسهيل الإجراءات وتمكين الباعثين من التمويل اللازم لإنجاز مشاريع كبيرة. أما الدولة توا تراهن في المقابل على الكراء المملك كآلية تساعد الفئات اللي ما عندهاش القدرة على شراء مسكن مباشرة أو الحصول على قرض بنكي كبير، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات وكلفة البناء. يبقى التحدي اليوم ابتسام، التحدي الأكبر هو كيفاش يتحول برنامج من مجرد آلية قانونية ومشاريع محدودة إلى برنامج واسع يوفر آلاف المساكن بأسعار وأقساط تكون في متناول جميع المواطنين. وبالتالي نجاح الكراء المملك في تونس باش يتوقف حسب المتدخلين في القطاع على ثلاثة عناصر أساسية، هما توفير التمويل، التحكم في كلفة المسكن، وتوفير إطار قانوني واضح يشجع الباعثين العقاريين الخواص على الدخول في البرنامج. وبالنسبة للهاشمي الملياني، تغيير القانون وتطوير الإطار التشريعي مثل خطوة أولى، لكن الأهم هو خلق منظومة متكاملة تجمع بين الدولة والباعث العقاري والبنك والمواطن، باش الكراء الممالك ما يبقاش مجرد برنامج للسكن الاجتماعي وإنما يتحول إلى آلية فعلية تساعد آلاف التونسيين على امتلاك مسكن.
1: شكرا لك مرة أخرى زميل نور الفارسي، تكون حاضر معنا إن شاء الله آخر الحصة في فقرة جيوبوليتيك ونعرف شنو قاعد يصير في اليمن وآخر التطورات على مستوى المنطقة. قبل هذا أكيد مش خليكم توا تسمعوا كارول سماحة، بعد تلقاو موعد الأخبار ونرجعكم كملوا معكم خيط ملفتنا فقرتنا الساعة الثانية.

0: بوبليسيتي.
1: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في لي ماجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى، توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: ديوان افهم فلاش نيوز.
3: مجزوة الواحدة، ديوان افهم، عسلمة. غرفة التجارة والصناعة بتونس تعلن عن أحداث مركز عمومي للتنفيذ التجاري، وهو مركز ابتكار مخصص لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة التونسية. ويهدف المركز إلى توفير دعم متكامل للمؤسسات، خاصة في مجالات المرافقة والتأطير والتكوين وبناء الشبكات الدولية واعتماد الممارسات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يساعد على تعزيز تنافسيتها ودعم نموها وتوسعها في الأسواق الخارجية. وخصص البرنامج لتونس تمويلا قدره 315,300 أورو، أي حوالي 1,000,000 دينار تونسي، فيما تمتد مدة المشروع على 36 شهرا من 2025 حتى 2028. إقرار واعتبادات إضافية بقيمة جملية تناهز 990,000 دينار لفائدة بلدية قرقنة، وذلك ضمن البرنامج الوطني لدعم البلديات السياحية الممول من صندوق حماية المناطق السياحية. وأكد مندوب السياحة بصفاقس أن هذه الاعتمادات ستوجه إلى إنجاز جملة من المشاريع ذات الأولوية، تشمل دعم برامج النظافة وتعزيز الإنارة العمومية وتهيئة المسالك المؤدية إلى الشواطئ بالمنطقة السياحية، بما يساهم في مزيد تحسين جودة المحيط السياحي وجمالية الفضاءات العامة وتوفير ظروف أفضل لاستقبال المواطنين والزوار. جمعية أفريقية المشرفة على مبادرة بيا للرسكلة رسكلت 24,878 كيلوغراما من الفضلات الورقية من المؤسسات التابعة لجامعة صفاقس خلال سنة 24 و2000، وفق ما صرحت به مديرة المبادرة ماجد البوزيدي. وقالت خلال تدخلها في برنامج ويكند على الكيف إن المبادرة تمثل محاولة لإيجاد حل للتقليص من النفايات في الشارع، وجاءت إثر أزمة النفايات التي شهدتها الولاية، لافتة لأنها تهدف إلى تحويل مشكلة النفايات إلى موارد لتمويل مشاريع تنموية. وأفادت المصدر ذات أنه يمكن للأفراد الذين يقومون بالفرز في المنازل جلب المواد القابلة للرسكلة إلى مقر الجمعية بصفاقس، لافتة إلى أنه يتم الاتصال بشركة مختصة تتولى التنقل إليهم إذا كانت كميات المواد القابلة للرسكلة كبيرة. في العالم، دولة الإمارات تستنكر بشدة هجوما قالت أن إيران نفذته بصاروخ ضد نقلة تابعة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الذي يؤكد حرية الملاحة ويرفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
4: بصفاقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فهم.
2: هنا تونس ماضي ساعة وعشرة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا طوى، تحية لكم. الناس الكل وين ما كنتوا موجودين، مازلنا أكيد موصلين معكم بقية الفقرات والمواضيع. تحية للناس الكل اللي قاعدين تابعوا فينا على الفيسبوك، زيدا على شنة اليوتيوب ديوانا فهم لايف، واللي قاعدين تتفاعلوا وتعلقوا تحكيوا في بخصوص الملفات المطروحة. وإحنا أكيد مازلنا باش نوصل معكم آخر الملفات والأخبار وشنو صاير في الجهات.
1: في الجهات
2: الفقرة اللي تكون ديما موجودة معكم كل نهار سبت وحد الساعة الثانية، واللي خيرنا الصيف هذي في البرمجة هذي انه نركزوا اساسا على المشاريع المعطلة او على المشاريع المتعثرة، وفي كل مرة نختاروا جهة من الجهات ونحاولوا نوصلوا لهم صوتهم. شنو الاشكاليات المطروحة، شنو الصعوبات، علاش فما مشاريع ما صارش تقدم فيها، علاش مشاريع ما زالت التوى في خانة الوعود، علاش فما مشاريع رغم انه فما اعتمادات ولكن ما زالت متعثرة، وكل التساؤلات في علاقة بال المشاريع. وإحنا اليوم اخترنا أنه نهزكم الجربة، وحضر معنا عبر الهاتف النائب في البرلمان بديس بالحاج علي. سي بديس أهلا وسهلا ومرحبا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك وبمستمعين ديوان فهم مرة أخرى في فرصة جديدة نتواصل مع السادة المستمعين إن شاء الله.
2: مرحبا بك سي بديس، مشكور أنت على قبولك التدخل معنا مرة أخرى. سي بديس، أنت كان في البرلمان تقريبا وفي مختلف الجلسات العامة، حضور وزراء، حضور الحكومة في البرلمان تقريبا، خليني نقول أنه جزء من مداخلات النواب جزء مهم منها يكون في علاقة بالمشاريع المعطلة أو المشاريع المتعثرة أو مشاريع ما زالت ما صارتش لكن صار الوعد بإنجازها، والأهالي في مختلف ولايات الجمهورية يكونوا طالبينها. اليوم مش نحكيوا على جربة اللي انت كتمثلها كنائب في البرلمان، وبش يكون السؤال مباشرة شنو أبرز المشاريع اللي ينجوا بها أهالينا في الجهة، وين وصلت، فما إشكاليات أو صعوبات مرصودة؟ تفضل نسمعوك.
3: صحيح كما تفضلت، هو حقيقة في أغلب المداخلات في الجلسات العامة في البرلمان السادة الزملاء كل ما تديما يتعرضوا للمشاريع مشاكل جهاتهم والمشاريع المعطلة. أنا زاد كيف طبعا منذ 3 سنوات الحقيقة مداخلاتي جلها أو أغلبها أو باش ما نقولش الكلها تتمحور حول الشأن الجهوي ومشاكل جزيرة جربة والمشاريع المعطلة. قليل الحقيقة وإن يسمعوني نحكي على معناها مواضيع وطنية ولا نعمل في السياسة، يعني الأهم هو الشأن الجهوي والمنطقة اللي أنا مترشح عليها واللي خذيت ثقتها. تسألني سؤال مباشر بالنسبة للمشاريع المعطلة بخصوص جزيرة جربة، نجم نجاوبك نسميك مشاريع ولا أرقام مشاريع. هو المشاريع الكبرى الاستراتيجية معناتها اللي معناتها فيها منفعة على الجزيرة وحتى على مستوى وطني، وطول نفسر بعد كيفاش. بالنسبة للمشروع الأول وأكبر مشروع هو جسر أجيم الجرف اللي يربط الجزيرة بالجرف القاري، واللي من شأنه طبعا بشي حل المشكلة الخانق في العبور من وإلى الجزيرة بخصوص للمواطنين والسياح والسلع والتجار. هذا نعرفوا فما مشكل كبير في العبور وفي المرور والولوج الى الجزيره، مشكل البطاحات اللي حكينا عليه قبل. ودونك هذا هو اكبر مشروع حتى من حيث القيمه، معناه هو مشروع ضخم ومعطل منذ سنوات. صارت قبل فما دراسات وتوقفت منذ سنوات، الدراسات الجديدة الأخيرة اللي هي كاملة ومكتملة منذ سنتين توفر الشروط حاضر، التكلفة محددة، المسار اللي باش يمر منه الجسر اختير من بين 4 و 6 عفوا اللي مسارات كانت مقترحة، اللي هو المسار دل مسار دي. التكلفة اللي هي 960 مليون دينار مدة الإنجاز اللي هي سنوات، ستة سنوات انطلاقا من 2020 سنتين أو التالي نحكو اللي كانت نورمال ما يبدأ إذا كان ينطلق في 2024 المشروع كان باش يكون حاضر سنة 2030، احنا توا 26 وعلى مشارف 27 معناها 3 سنين تعطيل، دونك 3 سنين اخرين في معناها في تاريخ استكمال المشروع معناها كل عام يتعدى نخسروه في الانطلاق نخسروه في في في الانجاز، منذ سنتين توا مازال في مرحلة البحث عن التمويل، لا ما لا لقينا فيه معناتها تمويل اجنبي، لا شراكه بين القطاع العام والخاص، لا معناتها جهات مانحه اجنبيه، شفنا سيده رئيس الحكومه انا في كل جلسه من اللي كانت وزير التجهيز معناتها في كل جلسه كنت نفتحها في الموضوع، هي تقول لي حتى شخصيا كانت لي معها محادثه قالت لي انا منا به المشروع هذا ومراهنا عليه ونحب نعمله لين ولات توا رئيس حكومة، شفناها كما مشات للصين مثلا كان المشروع محطوط على الطاولة بينها وبين جلسات مع السيد رئيس الجمهورية في عديد المرات، السيد رئيس الجمهورية هو بيدو كان في حقيبة المشاريع اللي مقترحة معناها للشراكة سواء مع الجانب الصيني ولا مع الجهات المانحة، إلى حد الآن مازال ما فماش تمويل. كنت أدرج في مخطط التنمية وأنا كنت طرحت مؤخرا حتى على وزير التجهيز الحالي كونه يا أخويا أوكي كان ما لقيناش تمويل أجنبي ولا شراكة قطاع عام وخاص ندرجوه في المخطط على ميزانية الدولة عبر أقساط، هو بطبيعته لازم ست سنين إنجاز وإحنا عملنا مخطط تنمية معناه بتاع 4 ولا 5 سنين نجمو نقسموها على ميزانية الدولة معناتها بار ترانش على مدة 6 سنوات كل مرة معناتها ترانش كما صاير توا في قنطرة بنزرت الجديدة يعني إذا ما فماش تمويل أجنبي ولا ما فماش شراكة نشوفوا حل آخر نشوفوا
2: شنو البديل الآخر اللي نجم يتطرح معناها هذي تسألكم معناها في علاقة بالمشروع هذي
3: بالضبط هذا هو واللي هو كما قلت معناها مشروع ضخم واستراتيجي للجزيرة وللاقتصاد الوطني الكل رأي شوفي بالنسبة لي أنا ديما كي نحكي على جزيرة جربة رأي ما نحكيش عليها كجهة طالبة للتنمية المحلية ولا الجوية، نحكي على جزيرة جربة راهو كاستثمار كبوتنسيال كبير مساهم بصفة كبيرة وعنده وزن كبير في الاقتصاد الوطني من حيث الإيرادات معناتها الجبائية ومن حيث الإيرادات نتاع العمل الأجنبية. بالنسبة لي أنا رأي جزيرة جربة هي فرصة مهدورة بالنسبة للدولة التونسية، ماهيش جهة مجرد جهة طالبة معناها التنمية مع احترامي للجهات بالطبيعة. المشروع الثاني
2: المشروع الثاني توا
3: هو محطة توسيعة محطة تحلية مياه البحر في جربة اللي هي نعرفوا محطة مع ذات مذختين بطاقة إنتاج 25,000 متر مكعب في اليوم كل واحدة، يعني طاقة إجمالية 50,000 متر مكعب في اليوم، وقت اللي جزيرة جربة مع طلبات الاستهلاك تقدر ب 80,000 معناها ديما كي تبدا تخدم معناتها 100% ديما ناقصه وديما نتزقوا معناها للتزود من المياه الجوفيه اللي هو مش كافي لا للجزيره ولا للعمادات المعتمديات الاخرى نتاع ولايه مدنين، دونك ضروري اليوم ومشكل حارق ولازم اولويه مطلقه في ظل الانقطاعات نتاع المياه والشح المائي اللي احنا فيه، ونحكوا على جزيره سياحيه راهو معناتها فيها سكان الدائمين وفيها السياح الاجانب وفيها السياح التونسيين اللي يتنقلونها في فصل الصيف وفي اوقات الذروه، دونك ضروري توسيع المحطة بمرخة ثالثة باش تولي على الأقل 75,000 طاقة إنتاج في اليوم مع شوية فارق في أوقات الذروة وذروة الاستهلاك في الموسم الصيفي نجموا معناتها نتزودوا بالمياه الجوفية اللي باش تتأمن الاكتفاء الذاتي للمياه لجزيرة جربة وزوارها ومواطنينها وتربح زادة للمعتمديات الأخرى معناتها تخفف عليهم الضغط الماء اللي كان ماشي لجربة يولي يمشي لمعتمديات أخرى يستنفعوا به، دونك هذا تم في الظرف الحالي نتاع الانقطاعات معناها ضرورة قصوى استكماله. مشروع آخر ثالث كذلك المنطقة الصناعية الإيكولوجية بتزويكش اللي من شأنها معناها تحفيز الاقتصاد المحلي وجلب الاستثمار الوطني والأجنبي في الصناعات الغير ملوثة، طبعا نحكي منطقة إيكولوجية الطاقات النظيفة ومتجددة نعرفوا طوال الطاقة الشمسية ومشاريع الطاقة في الظرف الحالي زاد كيف كيف نتاع مشاكل نقص الطاقة والانقطاعات نتاع الكهرباء اللي نعيش فيها مؤخرا، دونك ضروري جدا واستراتيجي كذلك معناتها لازم يكون قطب تكنولوجي كبير معناها في جربة، خاصة أنه عندك مطار دولي محترم وقريبة من ميناء جرفيس التجاري، معناها نجمو نستغلوا الخط هذاك، نجمو حتى نهار اخر ان شاء الله نشوفوها مربوطة حتى بالسكة الحديدية. معناها عندك المطار وعندك النزل اللي تستقطب الناس مثل المستثمرين والمؤتمرات، وعندك المنطقة الصناعية هذه المأمولة المنتظرة، والميناء التجاري معناها مش بعيد عليك للتصدير.
2: هذوما أكثر أو أهم ثلاثة مشاريع استراتيجية تعتبروا أنه لازم يصير حل فيها في جربة. سيباديس بالحاج علي ذكر النائب في البرلمان عن جربة، شكرا لك مرة أخرى سيباديس على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات، وإن شاء الله صوتكم يكون وصل وتلقاو في قادم الأيام إجابات وحلول في علاقة بجملة المشاريع اللي ذكرتها أنت واللي تعتبروها مشاريع استراتيجية مش فقط لجزيرة جربة ولكن نحكيه حتى على المستوى الوطني. شكرا لك مرة أخرى، احنا أكيد مازلنا موصلين معكم قيت الفقرات والمواضيع. بعد شوية باش نحكيو على هجرة المتفوقين اللي تبدأ من الجامعة، علاش يختاروا الدراسة بالخارج بين التوجيه بين الاختصاصات الموجودة بين السوق الشغلية والأرضية اليوم المتوفرة وطنيا في علاقة بالموضوع هذا. إن شاء الله باش يكون ضيفنا حاضر معنا عبر الهاتف المستشار العام الخبير في الحياة المدرسية بوزارة التربية سامي بالحبيب اللي باش يكون ضيفنا بالهاتف وباش نحكيه معاه في علاقة بالموضوع هذا. ولكن قبل هذا نسمعوا تامر حسني ملكة جمال الكون وبعد نرجع نكمل معكم ساعتنا الثانية.

0: هنا تونس.
1: هنا تونس ماضي ساعة 24 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. مازلنا مصين معكم ساعتنا الثانية، ومازلنا باش نوصل معكم قية الملفات والأخبار والمستجدات. وكالعادة في كل مرة نطرحوا موضوع وملف مركزي، يكونوا حاضرين معنا ناس من أهل الاختصاص ونحاولوا نناقشوا معهم هذا الملف بين التشخيص بين الحلول. والمرة هذه باش نحكيوا على الجامعة، باش نحكيوا على التوجيه الجامعي، باش نتسائلوا ونطرحوا سؤال: علاش ربما المتفوقين أو جزء منهم يختاروا أنهم يقرأوا برا من تونس، والدراسة بالخارج، سوق الشغل وتأقلمها مع الاختصاصات اليوم اللي موجودة في الجامعات التونسية. هذا الكل باش نحكي فيه بأكثر تفاصيل في صلب الموضوع.
0: في صلب الموضوع،
1: وسعيدة جدا باستقبال ضيفنا اللي حضر معنا مباشرة عبر الهاتف، المستشار العام الخبير في الحياة المدرسية بوزارة التربية سامي بالحبيب. سي سامي أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا
2: وسهلا، شكرا للاستضافة وسعيد بالمشاركة في الحوار والضروري أيضا.
1: مرحبا بك سي سامي، مشكور انت على قبولك التدخل معنا. في البدايه سي سامي، نعرفوا انه البارح الجمعه كانت الانطلاق نتاع الدوره النهائيه للتوجيه الجامعي على ان يتواصل تعمير بطبيعه بطاقه الاختيارات الى يوم الاحد 9 اوت الجاري، والدوره هذه بطبيعته خصص للناجحين في بكالوريا 2026. اختيار الاختصاصات والتوجيه الجامعي، ونعرفوا انه خيار مهم ومهم جدا للتلامذه اللي نجحوا في باك، واللي الاختصاصات هذية باش تخليهم يخموا في المستقبل المهني شنو يحب يطلع يخدمها، وكعليش انا او التلامذة اليوم يختاروا التوجيه هذي، واللي بدوروا طرح نقاش اليوم في علاقة بالسياسة العامة اليوم في الدولة في علاقة بالتوجيه الجامعي، طبيعة الاختصاصات، تطويرها، هل تتماشى وتتأقلم مع سوق الشغل، مع متطلبات سوق الشغل، هالتطورات اللي قاعدين نشوفوا فيها اليوم على مستوى سوق الشغل مش وطنيا فقط ولكن عالميا. في البداية نحب نسمع من عندك قراءة عامة سامي بالحبيب، وبعدها نرجع كل مرة على بقية التفاصيل. تفضل.
2: شكرا. هو معناها مسألة التوجيه واختيار التوجيه مسألة طبعا مهمة جدا، وعائلات يستنوا فيها وصغيرات يجتهدوا طول مسارهم الدراسي على أساس أن في لحظة البكالوريا يتوفق في اختيار توجيه جامعي ملائم ليه، ملائم الاستعداد، ملائم المواهب، ملائم الأعداد ونتائجه خلال السنة الدراسية، أيضا مربوط بالمشروع اللي بناه الوليد هذايا، ومربوط أيضا بسوق الشغل. معناها عادة ما نقو هالثلاثي اللي نسميه أنا معرفة الذات ومعرفة معناها أفاق المهنة لاحقا ومعرفة محتوى الدراسة ومضمون الدراسة، فأبعاد مش ديما حاضرين في أذهان تلامذتنا. أحيانا يأخذ بعين الاعتبار هو شنو يحب بغض النظر على محتوى الدراسة وطبيعة الشعبة، وأحيانا دون أخذ بعين الاعتبار لأفاقها المهنية، وأحيانا العكس معناها يأخذ برشا بعين الاعتبار اسم الشعبة أو أفاقها وينسى اللي هو عنده مجموعة من المؤهلات والاستعدادات والنتائج. دونك احنا عادة في مسألة التوجيه ننصح بثلاثية الأبعاد وارتباطها ارتباط وثيق، معناها لابد أن يدرك كل تلميذ ماشي للجامعة شنو عنده، شنو أعطاه مساره الدراسي وتكوينه وتميزه في مواد، هذا ضروري. يقولوا لي بعض التلاميذ وبعض الأولياء يا أخي في لحظة البكالوريا ممكن العملية هذه؟ طبعا لا، ممكن في كل لحظة. هي صحيح أستاذة في بلدان أخرى وكنا ننتقل هذا في تونس أن الرب صغيراتنا على من سبيل التربية على التوجيه، معنى أن تكون العملية مبنية منذ سنوات دراسة أولى تم الابتدائي، معلمهم كيفاش يختار، كيفاش يعرف المهن. يريد عندنا ما عبرنا عنه سنوات وطالبنا به سنوات، اللي هي مسألة التربية على التوجيه والتربية على الاختيار والتربية على بناء المشروع. لكن احنا في لحظة البكالوريا نقول ناخذ ما يمكن انقاذه، خلينا نرافق وليداتنا وبنياتنا الناشئين باش ياخذوا بعين الاعتبار مؤهلاتهم ويعرفوا بشكل جيد ماذا ينتظرهم في الجامعة ويكونوا على وعي عميق بسوق الشغل وخاصة بتحولات
1: صحيح تحولات سوق الشغل والاختصاصات، خاصة كما كنت حكينتي زيدا أستاذ أنه نعرفوا الاختيار هذا هو مفصلي في حياة التلامذة، بين الرغبة في أنهم يختاروا اختصاص معين بين كيفاش يراوا المستقبل متاعهم. ولكن كما قلت أنت يا أستاذ، هي في الأخير معادلة، فما جملة من المتغيرات، فما جملة من المؤشرات، فما جملة من العوامل اللي لازمها تكون متوفرة في اختيار الاختصاص هذية. وبعد شوية أستاذ باش نرجع معاك بتبيعة على بقية التفاصيل، هالتطورات اللي قاعدة تصير على مستوى سوق الشغل، شنو مطلوب اليوم من الدولة في إطار سياسة عامة اليوم تخص التوجيه الجامعي، تخص الاختصاصات، تخص سوق الشغل وغيره من المسائل الأخرى. سي سامي بالحبيب، المستشار العام الخبير في الحياة المدرسية بوزارة التربية، نخرج فصل صغير توا، ومن بعد شوية نرجع لك ونرجع على مختلف النقاط والتفاصيل، وشنو ربما نوعية الأسئلة اللي يطرحوها التلامذة، وهالتخوفات والتحديات اليوم في علاقة بالشغل والتشغيل واختيار الاختصاصات، وعلاش المتفوقين ربما إلى حد ما باش ما ندخلوش في التعميم يختاروا الدراسة بالخارج، يراو أنه الأفاق في الخارج. تنرجو على التفاصيل هذه الكل بعد الفاصل.
0: هنا تونس.
3: تبليسيتي.
4: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
5: بينجو
4: سافرناش بلوش
6: سيف سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولة بتاع أريدو، شارجي بألفين والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليك على اليا اللي يجيك بار SMS ألعب وربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
7: أريدو، طور عالمك.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. ماضي ساعة 31 دقيقة سعيدة مرة أخرى باستقبال ضيفنا اللي حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف، المستشار العام الخبير في الحياة المدرسية بوزارة التربية سامي بالحبيب. سي سامي مرحبا بك معنا من جديد.
2: شكرا مرة أخرى.
1: مرحبا بك سي سامي. سي سامي، اليوم كما قلت أنت معناها العالم قاعد يتطور، اليوم السياسات المعتمدة من الدول أو من الحكومات في علاقة بالواقع الجامعي، في علاقة بمسألة الاختصاصات، في علاقة بالتوجيه الجامعي، اليوم قاعدة تتطور برشا، بين عام وعام نسمع باختصاصات جديدة ونسمع بأفاق خاصة على مستوى الخارج اللي قاعدة تتحل وتطرح في برشا أفاق. الشيء اللي خري برشا تلامذة يختاروا، خاصة ربما اللي تكون معادلات امتحهم بهي، يختاروا انهم يخرجوا لي الخارج، يروا انه فما أفاق غديك تكون خير وأفضل وتكون فما أكثر اختيارات. وبين اللي يقول لك ايه عندي اختصاصات وني تدرس في تونس في الجامعات التونسية، ولكن على مستوى سوق الشغل اما تكون المقاعد محدودة جدا، او تكون ربما الاختصاصات هذه مش موجودة معناه في سوق الشغل، أو مش موجودة بالقدر اللي تنجم تستقبل فيه المقاعد في الجامعات. اليوم شنو هو مطلوب كسياسات من الدولة في علاقة بالموضوع هذا والتساؤلات هذه يا سيسي؟
2: نعم، هو في علاقة بموضوع عام من هذا وأشمل موضوع التوجيه المدرسي والجامعي والعلاقة بالتشغيل. أنا كنت رئيس جمعية الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي لسنوات، وخرجنا أكثر من مرة تقرير وجهناه لكل الأطراف المعنية، وزارة التربية، تعليم عالي، رئيس الحكومة، كل من له علاقة مجلس النواب الشعب، باش نقولوا لابد من أن نوضع موضوع التوجيه على الطاولة، ولابد من مراجعة كما حكيت لكم بكري، لابد من تربية على التوجيه في السنوات الأولى، لابد من مراجعة منظومة التوجيه مش في الجامعة، في التوجيه المدرسي. احنا اليوم رانا مناش قاعدين نراعوا في تغير ملامح تلامذتنا، مناش قاعدين نواكبوا في تنوع ذكاءاتهم. مازلنا اليوم احنا في تونس عدد من الشعب كما تعرف 5 و6 شعب معناها لا تراعي هذا التنوع في الذكاءات وراه مش حديث ثقافة عامة، هذا علم اليوم اكتشافات في المجال تأكد أن كل تلميذ عنده نوع من الذكاء متميز فيه. لو كان ما يلقاش في الثانوية وحتى في الإعدادي الشعبة اللي تتلائم معاه ما ينجمش ينجح، وقد يكون هذا سبب من أسباب اللي تفسر ارتفاع نسبة الانقطاع عن الدراسة. لكن أنا ما نلقاش في الثانوي شعبة تستجيب لذكائي ولمقدرتي ولمواهبي اليوم فما تحسن صغير فيما يتعلق بالفنون وبالرياضة، لكن اليوم وين التقني؟ وين الاقتصاد التقنية؟ وين الاقتصاد المهنية؟ وين عن حديث طويل منذ سنوات عن الاقتصاد المهني، وهذا مش نربط بالدراسة بالخارج والخارج بصفة عام. الخارج اليوم يفضل ناس مختصة في مجالات مخصوصة خاصة ذات علاقة بالحرفيات بالمهنة أكثر من حاجة. بينصير هم يحبوا الطب ويحبوا مهندسين أيضا، لكن هو عندهم يخرجوا بتكوين مهني في اختصاصات كيف ما اللحام وغيرها راهم يلقوا في سوق شغل مفتوح. لون كان الملاحظة الأولى هي ونطالبوا بها مرة أخرى، ولابد من فتح حوار وطني واسع وشامل وفيه الناس الكل حول مراجعة منظومة التوجيه المدرسي ومراجعة الشعاب الموجودة والمعروضة على تمرتنا.

0: ومراجعه اختصاصاته، لكن مش هذا، هذا عمل نعتبره محدود جدا مقارنه باللي نحكي فيه تو، اللي هي مراجعه جذريه وشبكه واضحه، وايضا ونرجع هنا انها تكون بالحق مربوطه بسوق الشغل. انا اليوم ما زلت نخرج في ناس، مع احترامي وانا من علوم الانسانيه، مع احترامي للجغرافيا وعلم الاجتماع والعرب، ما زلت نخرج وهنا يلقوا في في في سوق شغل مغلق وافاق مش ضعيفه، ما فماش لا وجود الا اللي يوافر دراسه باش يرجع استاذ جامعي لغد، ومش في الاقتصاد الانسانيه فقط، انا نقول حتى في الاقتصاد العلمي. اليوم في الاقتصاد العلمي في الفيزيك معناها تاخذ وزاره التربيه عدد محدود جدا للتدريس، ومن بعد لا عندنا مراكز بحث تستقطبهم وتستوعبهم، وانت عندنا كل فكره على وضعيه الحاصلين على الدكتوراه والعاصلين على العمل. اليوم تلامذتنا استاذه وطلبتنا اصبحوا في تقديري على درجه من الذكاء، يلوزوا في الثنيه.
1: أنا
0: مش أعطيك مؤشر أنس اللي هو اللي التلامذة اللي توجهوا واختاروا أنهم يتوجهوا إلى علوم التمريض. أنا علوم التمريض نذكر السنوات الفائتة في الثقافة الشعبية التونسية بين ظفرين، مع احترامنا لهذه المهنة النبيلة جدا جدا جدا، التمريض كانوا ينفروا منها قلت لا مشيش فرمي. اليوم تلامذتنا يتوجهوا، وبعد عدد كبير تعرف السناف سكور آخر موجه لشعبة العلوم التمريض، أول حاجة فرغت في البلاد الموجودين كلها تعبوا في مختلف البكالوريات، والشعبة هذه تأخذ في آخر موجهة، مش المعدل تاع الموجهين، آخر موجهة في ناخذ لك تونس 166 بالنسبة للفتاة، من 66 هذا راك نحكي لك على الطب مثلا في 180 190 معناها راه عندنا شعب تاخذ 90 وب 100 وب 110 التمريض 160 وبالنسبة للإناث هو خاطر يقسمون إناث الذكور، بالنسبة للذكور 150 هذا علاش؟ لأن الكلام هذا عندهم عين على على التشغيل لأنها شعب مطلوبة في سوق الشغل الداخلي، وعندهم عين أخرى محلولة ياسر على الخارج. اليوم أدركوا تمام الإدراك بناتنا وولادنا اللي تبريف يفتح لهم أفاق واسعة وللعمل بالخارج. اليوم وهم رام صغيراتنا على درجة من الذكاء بالحق يتعلموا في اللغة بالتوازي مع هذا، خاصة اللي يعرفوا ألمانيا واليوم حتى إنجلترا يطلبوا في اللغة. دونك هو يعمل في اللغة ويختار شعبة، يفرط في شعب ربما بين ظفرين في ثقافتنا العامة نبيلة، معناها يعتبروها أكثر نبلة، وهذا عبارات غير سليمة لكن نستعملها بالشكل المستعمل الاجتماعي، معناها فما شعب كانت تستقطب أكثر، يقدرها الأولياء والتلامذة أكثر. اليوم ما يمشيلهاش ويمشي لشعبة تضمن له التشغيل. أعطيك مثال ثاني لو كنت تسمع.
1: تفضل.
0: في إطار التحولات تاع صغيرات في علاقة، وباش نربط بالموضوع الأساسي اللي هو الدراسة بالخارج، كان عندنا قبل مثلا التلامذة اللي عندهم إمكانية باش يتوجهوا للطب مثل العلوم التجريبية مثلا، أنا كنت نتبع فيهم بالرقم تقريبا، مثلا لو كنت تفتح في كليات الطب وصيدلة طب الأسنان 600 شغور 600 مكان 600 مقعد، تلقى 600 ولا 700 من العلوم التجريبية يمشوا للطب، ما يسكروها 600 الأوائل. منذ سنوات وتابعت هذا بنتائج التوجيه الجامعي، نلقى ما عادش نفس التوندون، ما عادش نفس التوجهات. مثلا تلقى الأول الثاني الثالث طلب طب، الرابع طالب تدريس، السابع طالب إيزي انفورماتيك إعلامية في معهد عالي العالمية في تونس، الخامس طالب كذا. دونك تنوع هذا الشيء فسر أنا تلامذتنا بدو يفكروا بشكل براغماتي أكثر. نقولهم أنا ساعات في حوارات أو في لقاءات نقولهم أنت قادر تمشي للطب، يصير مش نقصد يمشي للطب، أنا نحب يمشي وين يحب هو وين ينجح هو. قولوا علاش أنت مختارش الطب وقادر أنت رتبتك 20 ولا 30 ولا 50 على البلاد. يقول لي أني باش نبقى نقرأ لنوصل 11 عام طب وتظهر ظروف العمل وتظهر شهريتي بينما نعمل 5 سنوات في الانفورماتيك، راني نمشي نخرج البر ونخلص 10 مرات اكثر من الطبيب. دونك هذايا انا باش نقول لك اللي تلامذتنا، انا نحب شكون يبقى في تونس، ما نخبيش عليك موقفي الشخصي، وانا انسان نحب هالبلاد حبا غريب. انا نحب صغيراتنا يتمسكوا بهالبلاد، والدوله لابد وكل المؤسسات تتعمق هال

0: ما به يتعمق الانتماء. اليوم في غيرتنا انتمائهم لله. انا مش نعطيك في نفس السياق كان تسمع الدراسه بالخارج مثلا اللي تبعثهم الدوله. تبعثهم الدوله هذه راهي مثلا عندها امتداد تاريخي وامتداد رسمي. راهم منذ عشرات السنوات احسن ما عندنا مثلنا في البكالوريا تفتح لهم الدوله عبر ما يسمى الدراسة بالمعهد التحضيري للممارسة والدراسة بالخارج ألمانيا وفرنسا عدد من المقاعد 100 واش في المرسى، والمرسى هو كأنه منظومة في تونس لكن موحدة مع المدارس العليا الفرنسية، وما بين 40-50-60-42 تقريبا أقل شوي يخرجوا لفرنسا وألمانيا. شكون هذا؟ هذا الأوائل في البلاد، الأوائل في البلاد يعطوهم منحة ومن سمحني من ربهمش من عودهمش من فسر لهمش أهمية العودة. سامحيني نقول كأن نبعثوهم ونخلوهم نسيبوهم، هذا ما يرجعوش أستاذة ما يرجعوناش. هذا أنا ما نحبش نستعمل عبارة زدة البلاد لأن كلهم زدة صغيرتنا كل حتى تسعة معدل زدة في اختصاص. هذا أفضل النتائج على الأقل على المستوى الكمي. أفضل النتائج جاي 19 توفر للدولة فرصة للدراسة بالخارج خرجة معناها الأوائل بتاع تونس كل عام يخرجوا لفرنسا وألمانيا كل عام تقريبا سنة. هنا البنية نتاع العلوم التجريبية ربي يفضلها وربي يبركلها في نتائجها وفي شخصيتها اختارت الطب تونس. أنا نحبهم راهم يخرجوا من ضد أن يخرجوا، لكن نحبهم يخرجوا بمنطق العودة بمنطق أن يتفلح بالعلم اللي موجود البرة، ولكن تكون عنده وعي بضرورة أن يرجع باش ينفع بلاده. والظاهرة هذه اللي هي مؤسسة والدولة ترعاها وضمن مناظرة سموها دورة المتفوقين إلى ظاهرة يسموها علماء الاجتماع ظاهرة كلية وشاملة. اليوم صغيراتنا كل إلا من تعوزهم الأموال راه إلا ما عندهش فلوس كل تلامذتنا بمعدات مختلفة ومعدات باهية ومعدات متوسطة، وبعضهم لقى شعبته وبعضهم لقى شعبته. بعضهم مثلا كان يحلم بالميتين ما خلاش ميتين خرج أوروبا الشرقية، والبعض منهم عنده شعبته راه أحيانا نفس الشعبة متوفرت له في تونس لكن عنده شوية إمكانيات يخرج البر. غالي راه الدراسة بالبر على الأولياء مرهقة ورغم هذا يخرج. شنو السبب في تقديري على لو كان نواصل في نفس السياق؟ هو من ناحية ظروف العيش، هنا كان البر ظروف عيش خير ظروف دراسة خير وأفاق تشغيل يروا لي هما مضمونة أكثر سواء من حيث الأجر ولا من حيث ظروف العمل. يفرط في بلاده لأنه القى في المشروع الدراسة الخارج أشياء تغريه. دونك هو مبرر، معناها مبرر، لكن أنا بدام قلقني أنها بدأت تنتشر وتتسع على حساب البقاء في تونس والدراسة في تونس.
1: واضح. شكرا لك مرة أخرى سي سامي بالحبيب مستشار عام الخبير في الحياة المدرسية بوزارة التربية على هذا التشخيص لواقع التوجيه المدرسي ومنه التوجيه الجامعي وعليش اليوم صار الاختيار لبعض المتفوقين التوانسة، واللي قلت أنه العدد قاعد يزيد للدراسة بالخارج قد يتكلف اليوم على العائلة التونسية. والأهم من هذا يا أستاذ أنه اللي لازم يصير اليوم هو حوار وطني ونقاش وطني نرجع فيه بالأساس على مراجعة اليوم التوجيه المدرسي ومنه التوجيه اليوم الجامعي ومنه هو سوق الشغل والاختصاصات والشعاب، ولازم يتطرح السؤال هذا اليوم علاش المتفوقين اليوم رغم أنه الاختصاص يكون موجود في تونس ولكن يصير الخيار والاختيار أنه الدراسة امتاعه تكون للبرشة نظرا لجملة من العوامل والسياقات والظروف اليوم اللي موجودة. ولكن موضوع كما قلت أنت سي سامي مهم جدا أنه يصير طرحه على مستوى وطني وتصير كل هذه المراجعات. شكرا لك مرة أخرى على التدخل معنا على كل هذه المعطيات والتفاصيل. احنا أكيد ما زلنا موصلين معكم برنامج هنا تونس، بعد شوية باش نمشي والجيوبوليتيك مع نور الفارسي وشنو قاعد يصير في اليمن، تلقوا معنا تفاصيل بعد الفاصل.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: Publicité. بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
4: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي، لأنه أكتيف عرض كلمك متاع ويدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
5: أكتيف سيفك سيف سنيب أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفخفي إنترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الإنترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
6: أريدو، طور عالمك.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: هنا تونس
2: هنا تونس ماضي ساعة 50 دقيقة. مرحبا بكم من جديد. دقائق تفصلنا على انتهاء موعدنا لليوم في هنا تونس، وكالعادة آخر فقراتنا جيوبوليتيك.
0: جيوبوليتيك
2: شنو قاعد يصير في اليمن؟ نلقاو التفاصيل كالعادة مع زميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا، مرحبا من جديد.
3: فضل. أهلا ابتسامة، مرحبا من جديد. طبعا بدلوا المود من معز سوسي لطارق الكحلاوي.
2: تحية
3: ليهم الزوز. طبعا مش نحكيو جيوبوليتيك، مش نحكيو على التصعيد اللي صار بين الحوثيين والسعودية. هو استثناء. علاش استثناء؟ خاطر كان فما هدوء نسبي، ونحكيو على من عام 2022 وتوا فجأة التصعيد رجع. مش نحكيو شنية التفاصيل، شنية الخسائر في الطرفين، الضربات وين صارت، شنو ما الخسائر طبعا نحكيو المادية البشرية، وشنو ما الحاجات يعني الدرونات صواريخ، شنو ما الضرب باش صار. نهار الخميس الحوثيين نفذوا هجمات بصواريخ البلاستية والمسيرات على مواقع تابعة للقوات الحكومية اليمنية، في وقت صعدت فيه توترات في مناطق قريبة من الحدود السعودية. التصعيد هذا يختير ابتسام، نعود نذكر، خاطر جاء بعد هجمات اعتبرت من الأعنف بين الطرفين منذ الهدوء النسبي اللي بدأ في 2022. مصادر عسكرية تتحدث على سقوط عشرات القتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية، نحكي على القوات الحكومية اليمنية. بعد هجمات استهدفت مواقع عسكرية في مأرب ومناطق أخرى، ومن بين الهجمات صاروخ استهدف عسكريين أثناء تجمع صباحي في معسكر بمأرب، وتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا وفق مصادر عسكرية. ذي الحوثيين تبنوا الهجمات وقالوا أنهم استهدفوا تحركات عسكرية تابعة للقوات الحكومية المدعومة من السعودية. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع قال أنه العمليات جاءت بعد رصد تحشيدات عسكرية. قال أنه السعودية كانت تستعد من خلالها باش تهجم على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين. من جهتها وزارة الدفاع اليمنية قالت أنه الحكومة باش ترد على الهجمات في المكان والوقت المناسبين. والتصعيد موقفش داخل اليمن، وصل زاد الأراضي السعودية خاصة منطقة نجران الحدودية. سلطات سعودية أعلنت على إصابة 11 مدني في هجوم حوثي على المنطقة، وقالت أن المصابين فيهم 7 سعوديين ويمني واحد، وزوز مصريين عفوا وباكستاني واحد. ومن بين المصابين طفل عمره 4 سنين، وتعرض حسب الرواية السعودية لحروق من الدرجة الثانية. السعودية اتهمت الحوثيين باستعمال مقذوفات بشكل عشوائي واستهداف مناطق مدنية، واعتبرت الهجوم انتهاك للقانون الدولي الإنساني. نرجع تو شوية بالوقت ابتسام، والسعودية دخلت الحرب اليمنية عام 2015 على رأس تحالف عسكري لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين. منذ 2022 تراجعت العمليات العسكرية المباشرة بين السعودية والحوثيين بشكل كبير، وتخلى النزاع في مرحلة من الهدوء النسبي من غير ما يتم التوصل إلى اتفاق سلام نهائي ينهي الحرب. ولهذا عودة الهجمات هذه على الحدود السعودية تطرح تساؤل كبير حول مستقبل التهدئة هذه، وهل باش تكون مجرد جولة محدودة ولا بداية تصعيد أوسع؟ خطر زاد أكثر بسبب ارتباط الملف اليمني بالتوترات الموجودة في العراق. مش نحكيه شنو جديد زاد في العراق، وين توجد فصائل مسلحة مرتبطة بإيران في العراق. الحكومة أعلنت أنها ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، وحددت 30 سبتمبر 2026 هو الموعد النهائي لهذا المسار، وهو التاريخ المرتبط زاد بانتهاء مهمة التحالف الدولي. والحكومة العراقية قالت أنه الهدف هو توحيد القرار الأمني وإنهاء وجود أي سلاح خارج المؤسسة الرسمية. لكن موقف الفصائل المسلحة ما هوش موحد. بعض الفصائل أبدت استعدادها لتنظيم وضع السلاح وربط قرار استعماله بالدولة، في حين فما فصائل أخرى متحفظة على تسليمه وتربط موقفها بمستقبل القوات الأجنبية والتهديدات الأمنية. وفي نفس الوقت فما خلاف حول مصدر الهجمات اللي استهدفت دول الجوار. السعودية قالت أنه الهجمات بمسيرات انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت بترولية في المملكة، لكن مستشار لرئيس الوزراء العراقي قال أنه الأجهزة الأمنية ما أثبتتش إلى حد الآن أنه الهجمات انطلقت من الأراضي العراقية، وأنه بغداد طلبت من الدول المعنية تقديم أدلة على الاتهامات هذه. والنقطة المهمة خاطرها تفرق بين اتهام سعودي وبين واقعة مثبتة بشكل مستقل، في 29 جويلية 2026 أعلنت السعودية أنها نفذت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات جوية ضد جماعات مسلحة مرتبطة بإيران في العراق. السعودية قالت أن الضربات هذه جاءت بعد هجمات استهدفت منشآت نفطية داخل المملكة، وأنها استهدفت مواقع تابعة للفصائل اللي اتهمتها بالمسؤولية على الهجمات هذه. القيادة المركزية الأمريكية قالت أن القوات الأمريكية والسعودية استهدفت مواقع لوجستية ومواقع أسلحة في شرق العراق، وأن العملية جاءت ردا على أكثر من 30 هجوم بالمسيرات خلال 72 ساعة. في المقابل الحشد الشعبي أعلن تعرض عدد من مقراته لهجمات وتحدث على سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية. الحكومة العراقية أدانت الضربات، وهو اللي يوضح أن الملف العراقي ولا جزء من التوتر الإقليمي، مش مجرد يعني قضية داخلية داخل العراق فقط. التصعيد هذا يكتسب أهمية أكبر بسبب علاقة الحوثيين بإيران كما نعرف الناس الكل، وبسبب وجود فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بطهران، وهو اللي يخلي السعودية تواجه احتمال وجود تهديدات من أكثر من جهة. لكن هذا ما يعنيش بالضرورة أنه الحوثيين والفصائل العراقية يتحركوا كجبهة عسكرية واحدة، ولا أنه كل عملية تقوم بها الأطراف هذه تقوم بأوامر مباشرة من طهران. لكن طرف الحسابات المحلية والقسم المشترك هو أنه التوتر بين إيران والولايات المتحدة السعودية نجم ينعكس على أكثر من ساحة في نفس الوقت. بالنسبة للسعودية توا الخطر الأكبر يتمثل في استهداف المنشآت الحيوية متاحة، خاصة أنه المنشآت النفطية والمطارات والموانئ أي هجوم كبير عليهم ينجم يكون عنده تداعيات أمنية واقتصادية تتجاوز حدود المملكة. والخطر ما يقتصرش على البر طبعا، على خاطر كما نعرفوا الناس كل اليمن يطل على البحر الأحمر، وبالقرب من باب المندب هو ممر بحري استراتيجي يربط البحر الأحمر خليج عدن. يعني أي توسع في العمليات العسكرية داخل اليمن ينجم بالتالي أثر على الملاحة والتجارة الدولية، خاصة إذا عادت الهجمات على السفن أو توسعت العمليات البحرية. في المقابل السعودية عندها مصلحة كبيرة في تجنب العودة إلى حرب مفتوحة وطويلة في اليمن، خاصة بعد سنوات من الحرب ومحاولات الانتقال إلى مسار تفاوضي. والحوثيين زاد عندهم مصلحة في الحفاظ على قوتهم العسكرية كورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية حول شكل الدولة اليمنية ومستقبل المناطق اللي سيطروا عليها. لهذا السيناريو الأول يتمثل في احتواء التصعيد والعودة إلى التفاوض مع بقاء الهجمات المحدودة. السيناريو الثاني شنو هو؟ استمرار التصعيد والعودة للتفاوض مع بقاء هجمات محدودة. السيناريو الأخطر هو تزامن التصعيد في اليمن مع هجمات الأراضي العراقية، هو اللي نجم يفتح أكثر من جبهة في نفس الوقت ضد السعودية أو القوات الأمريكية. في الحالة هذه أي رد سعودي أو أمريكي كبير ينجم يجر ردود جديدة من الحوثيين أو الفصائل العراقية، وتدخل المنطقة في حلقة من الهجمات والردود يصعب التحكم فيها. وعليه فإن التطورات الحالية ما عادش تتعلق فقط باليمن والسعودية، بل ولات مرتبطة بأمن العراق وعلاقة الفصائل المسلحة بالدولة العراقية والصراع بين إيران والولايات المتحدة وأمن الطاقة والملاحة في المنطقة. والخلاصة ابتسام أنه التصعيد الحالي يمثل اختبار مهم للهدوء اللي ساد الجبهة السعودية اليمنية منذ 2022، لكن من السابق لأوانه الجزم بأنه باش تتحول الصراع هذا أو المناوشات المؤخرة إلى حرب شاملة. المؤشر الأهم في المرحلة هذه ونختم بالفكرة هذه باش يكون حجم الهجمات على السعودية، طبيعة الرد السعودي، وقدرة بغداد على منع استعمال الأراضي العراقية في هجمات ضد دول الجوار. إذا بقات العمليات محدودة يبقى احتمال العودة إلى تهدئة قائم، أما إذا تزامنت هجمات كبيرة في اليمن والعراق واستهداف منشآت استراتيجية في الاحتمال توسع المواجهة الإقليمية باش يرتفع بشكل كبير.
2: شكرا لك مرة أخرى زميل نور الفارسي على كل هذه التفاصيل. شكرا لك زميل نور كالعادة في الإعداد والتنسيق، نادية بي الحاج في الإخراج الصوتي، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، معانا زادة زميلتنا السجير شيماء الحزي في الإعداد والتنسيق. تحية لها زادة، تحية للناس كل اللي تبعتونا على امتداد ساعتين، صابر بن سالم، حبيب منال، ضحى، سامية، دينا وحبيب، تحية لكم الكل على المتابعة. سامية زيدة تحية لكم زيدة على التفاعل. وإحنا كنكون وصلنا لختام برنامج ونا تونس لليوم، نتلقاو غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت. كنت معكم بابتسام شويخة، موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقني.
0: هنا تونس.
4: Publicité.
5: Ah.
4: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
5: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى، توس بور لا مود، لا مود بور توس.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوت كوم. ديوان فم في ساقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز هو الثانية ديوان اف ام عسلمة. الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان يقول أن التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 تضع الحكومة أمام معادلة صعبة تتمثل في التوفيق بين الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة والمحافظة على التوازنات المالية وتمويل الاستثمار ودعم النمو. ووضح حديدان خلال تدخله في برنامج هنا تونس اليوم أن البلاغ المتعلق بمخرجات المجلس الوزاري المضيق تضمن جملة من الأولويات من بينها الاستثمار والتشغيل والقدرة الشرائية والخدمات العمومية والأمن الطاقي وإصلاح المؤسسات العمومية والتنمية الجهوية.
2: كيفية معناها أنه الدولة تبقي على الدور الاجتماعي يعني وتحقيق العدالة الاجتماعية أكثر وفي نفس الوقت يريدون الحفاظ يعني المحافظة على التوازنات المالية للدولة، وفي ظل كل هذا كيفية توفير هوامش كافية لتمويل الاستثمار ودعم النمو. يعني بلغة أخرى عندنا زوز أهداف كبرى اللي هما الحفاظ على التوازنات المالية للدولة، وعندنا الهدف الثاني الكبير هو يعني البقاء على الدور الاجتماعي للدولة. ولكن إذا كان الدولة استطاعت أن توفر ما يمكن توفيره هو باش يمشي لتمويل الاستثمار، المثلث هذايا هو يعني يبقى يعني توفيق فيه صعب شوية. كيفاش نعمله في نفس الوقت تمويل مشاريع ودعم النمو ونحافظ في نفس الوقت على الدور الاجتماعي وكيفية ذلك أنه لن يمس بالتوازنات الكبرى المالية. هذه المعادلة الكبيرة اللي اليوم قاعدين معناها وكأنه يعني الحكومة هي متفطنة بهذا يعني معناها ثلاث أهداف الكبرى والتي هي ما يصعب تحقيقها في نفس الوقت.
1: العدد الأخير من الرأي الرسمي لجمهورية تونسيا صادر بتاريخ أمس تضمن قرارا مشتركا من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينارا، وذلك في إطار برنامج الأمن الاجتماعي. كما تضمن أن القرار المشترك الجديد يدخل حيز التطبيق ابتداء من غرة جانفي 2026. الرئيس الإيراني مسعود بازشكين يقول أنه لم يعد من السهل إدخال البضائع إلى البلاد ويجب أن نسلك طرقا مختلفة لفعل ذلك، مضيفا أن الولايات المتحدة والاحتلال يدركان أن الحرب لا يمكنها أن تجبر دولة ما على الاستسلام، والجانب الأمريكي خلف بند مضيق هرمز في مذكرة التفاهم. وزير النفط العراقي حيان عبد الغني يقول أن صادرات بلاده النفطية تراجعت بنسبة 75% بسبب إغلاق مضيق هرمز وتداعيات الحرب الإقليمية، في وقت انعكس فيه تراجع الإيرادات على السيولة المالية وتأخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين وفق ما أفاد به مراسل قناة الجزيرة في بغداد. وضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن العراق لم يعد يصدر سوى نحو ربع الكمية التي كان يصدرها قبل اندلاع الحرب في 28 من فيفري، مشيرا إلى أن بغداد تجري حوارا مع إيران للسماح بتصدير النفط العراقي، لكن هذا المسار لم يفعل حتى الآن. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة، إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوتكم.
0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على عصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون،
4: احنا معاك بجنبك في الفراج لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باش.
3: ديما نفهم
5: ديما نفهم
3: صوتكم.

0: ديوان افلام فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالنادي الافريقي اللي اتفق مبدئيا مع مدافع فريق الملعب المالي اسماعيل سيمبارا من اجل تعزيز صفوف الفريق في الميركاتو الحالي. سيمبارا من مواليد جوان 1998 وكان شارك الموسم الفارط مع الملعب المالي في دوري ابطال افريقيا. ديما مع النادي الافريقي اللي امضى عقد احتراف للاعب الشاب محمد علي شوشان اللي يشغل خطة ظهير ايسر لمدة 5 سنوات. لجنة فض النزاعات بالنجم الساحلي نجحت في غلق ملف عدد 16 المتعلق باللاعب السابق للفريق عبد الرزاق بوزرة والبالغ قيمته 90,000 دينار. نذكر أن الفريق بفضل مساهمة جماهيره تمكن أمس من غلق ملفي لسعد الدريدي البالغ قيمته 150,000 دينار وفوز البنزرتي بقيمة 75,000 دينار. الملف القادم هو ملف زياد بوغطاس اللي تبلغ قيمته 23,000 دينار وملف محمد أمين بن عمر البالغ قيمته 400,000 دينار. النادي السياقسي في مفاوضات متقدمة مع متوسط ميدان واللاعب نادي ريال فاسول بوركينابي تورتويس باكري في صورة الاتفاق في أنه سيمضي العقد مع سي اس اس إعارة مع أحقية الشراء. من جهة أخرى من المنتظر أنه سي اس اس يعلن في الساعات القادمة عن تعاقد رسمي مع المهاجم الكونغولي لولندو. نادي أرسنال الإنجليزي رسميا تعاقد مع الدولي البرازيلي برونو غيمارايش بحسب تقارير إعلامية بريطانية. بلغت قيمة الصفقة 75 مليون جنيه استرليني. عقد غيمارايش مع الأرسنال باش يتواصل لغاية جوان 2030. نختموا بخبر اللي دولته جميع المواقع والصحف العالمية وهو وفاة خورخي ميسي والد ووكيل أعمال الأسطورة ليونيل ميسي في عمر 68 سنة. بعد صراع مع المرض خورخي ميسي كان أحد أهم العناصر الفعلة في محيط ليونيل ميسي، كان ديما حاضر تقريبا في كل مباراة للبولغا الأرجنتينية، لكن المرض متاعه منعه من الحضور في مونديال 2026. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا ديوانفم.net. موعدكم 3 متاع العشية مع محمد أمين خنوش وبقيت كيب سبورماغ.

0: Diwan FM. Publicité.
1: وين تتلوج على خدمة ناسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السونتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي اي بريم دي بلافوني تيكي ريستورون اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. إذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت، ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية واحدة قرطاج.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2. من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل ل 20 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في لي ماجازان أشقى ولا في السيت hqa.com.tn. أشقى، توس بور لا مود، لا مود بور توس.
0: آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى مع متزر ميلانو. الصيف ديما اكسيبسيونيل، ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوان دو فونت متزارو اي سور متزارو ميلانو.com. متزارو ميلانو، العلامه الاولى في تونس.
2: دي وان اف ام في سفاقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.
3: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت. امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.
0: ديوان فام فلاش نيوز،
4: موجز الثالثة، ديوانا فام. عسلامة. عدد السياح الوافدين إلى تونس بلغ نحو 5,928,000 سائح إلى غاية 31 من جويلية المنقضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما فادت به المكلفة بالإعلام بوزارة السياحة أنس بن غربال. وأضافت في تصريحها لبرنامج هنا تونس أن المؤشرات المسجلة تؤكد مواصلة القطاع السياحي منحه الإيجابي، مشيرة إلى تطور عدد من الأسواق من بين السوق الكندية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 10.2%.
5: السنة الفارطة كنا حققنا رقم قياسي، والسنين إن شاء الله ماشيين في نفس المساق. تم تحقيق يعني 5,928,000 سائح إلى غاية 31 جويلية بزيادة 2.6%. يعني أبرز الأسواق هي يعني عنا السوق الأوروبية، أسواق الجوار، السوق الكندية اللي هي ارتفعت بنسبة 10.2%. كذلك الحاجة الإيجابية هي على مستوى تعزيز الربط الجوي، عنا الرحلات الجوية الوافدة من السوق الروسية ضعفت من 6 رحلات في الأسبوع إلى 13 رحلة. هذا اللي خلى يعني السوق هذه ترتفع بنسبة 20%. لذلك عنا عودة السوق البيلاروسية بخط مباشر، هذه الكل جيت ثمرة عمل مشترك.
4: جامعة منوبة تعلن عن فتح باب الترشح للالتحاق بماجستير البحث الصحة الوحيدة الذي سينطلق بداية من السنة الجامعية المقبلة، وذلك في إطار تكوين جامعي متعدد الاختصاصات يهدف إلى عدد باحثين وخبراء في مجالات الصحة والبيئة. وينجز هذا الماجستير وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للجامعة في إطار شراكة بين كلية الطب تونس التابعة لجامعة تونس المنارة والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت. ويعتمد مقاربة الصحة الواحدة التي تقوم على التكامل بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة النظم البيئية. ويستهدف البرنامج المهنيين وخريجي اختصاصات الصحة وعلوم الحياة والبيئة والعلوم الفلاحية والتخصصات ذات الصلة، بهدف تطوير كفاءاتهم في مجابهة التحديات الصحية والبيئية الراهنة والمستقبلية. أمين والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر يقول إن مذيق هرمز لن يفتح حتى تعدل الولايات المتحدة من سلوكها، ولن يتراجع مجلس الأمن القومي عن مواقفه سواء في الحرب أو في المفاوضات. وأضاف أنه على أمريكا رفع الحصار البحري وإخراج قواتها البحرية والجوية من محيط إيران، وعلى أمريكا رفع العقوبات الظالمة ودفع تعويضات والإفراج عن أصول طهران المجمدة. صادرات النفط الإيرانية تدخل مرحلة حرجة مع توقف عمليات التحميل في جزيرة خارك الإيرانية. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، موعدكم ينطلق الآن مع أمين خنوش في سبرماج، إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: فودكوم. آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: أهلا وسهلا بكم في ديوان فام وعد رياضي جديد من تو حتى لغاية الساعة الرابعة في سبور ماك. ساعة نعملوا فيها ريكاب لأهم ما صار في الماركات وكذلك آخر أخبار الفرق في كرة اليد. هذا أكثر اليوم أكيد في سبور ماك من تو لغاية الساعة الرابعة. كرونيك وتحليل كالعادة نلقاو الثنائي فوزي الخماسي. مساء الخير.
2: مرحبا بك محمد أمين، مرحبا بك المستمعين والمستمعات والمشاهدين ومشاهدات ديوان فام.
1: بوجه أنيس عبد القادر، أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك محمد أمين، تحية الفوزي النادر صبري وكل مستمعي ومشاهدي سبور ماك.
1: شكرا لك بوجه نادر بن شيدة في العديد والإخراج الرقمي، صبر البعجيزي إخراج فني كالعادة. نجموا تابعونا في الباج فيسبوك سبور بي ديوان فام ولا في الشان يوتيوب ديوان فام لايف. كيف يزاد نجموا تسمعونا في السيت www.diwanfm.net. كيف يزاد على بوند فام متاعنا، والبداية أكيد باش تكون بجديد على مستوى الإدارة الوطنية للتحكيم وعودة ناجي الجويني في خطة مشرف عام بشكل شبه رسمي، نقولوا في انتظار فقط الموافقة النهائية متاعو. مع زاد باش يكون محمد بن حسانة كما مسؤول على تعيينات الحكام، وليد الحرق مسؤول على تعيين المساعدين، يوسف صراري مبدئيا منسق عام، مراد بن حمزه مدير مكلف بتطوير الحكام، ورياض المسعي مدير اداري ومالي. نبدا معك خال، عوده ناجي الجويني نقول احنا بشبه رسمي شكون هكا يعني العوده نتاعو في خطه مشرف عام، مع محمد بن حسانه كما قلنا مسؤول على تعيينات الحكام وتركيبه جديده للاداره الوطنيه للتحكيم بعد مغادره واستقاله جمال حمودي.
2: يعني بشرة خاصة عودة سيناجي جويني، يعني العباد كل متفق عليه بكونه حكم منذ كان حكم، يعني ثم تطور مشال قطر تطور عديد الحكام اللي قناهم في كاس العالم يعني 22 و26 يعني قناهم متواجدين، هذه حاجة باهية. لكن سي محمد بن حسانة يعني مسؤول على التعيينات، مش الكل خاطر التعيينات كل مستوى مستوى. سي محمد بن حسن
1: الرابطة الأولى،
2: رابطة أولى محترفة، الرابطة المحترفة يعني الأولى والثانية، مادام رابطة محترفة يعني تخص زوز رابطات، خاطر مازالت هكا يعني فما التعيينات، الفار شكون هو مكلف بالفار، مازال التعيينات يعني تنجمش تقول هذه تأكيد 100%
1: بنسبة كبيرة مش تكون هكا، ما بعض التعديلات باش تكون فيها اكيد بعض،
2: تنجم تكون اسماء موجودة تنجم تلقاهم مش يعني مازال لا تنجم. قلت لك يعني مانيش يعني بشوف انا بالنسبه لي انا خاصه عوده ناجي جويني احسن حاجه عوده ناجي جويني، وبالاخص محمد بن حسانه في التعيينات اللي حق قال يعني حتى الفتره وقتها تم تعيينه محمد بن حسانه وساعتها يوسف السرايلي
1: كيما هكا
2: يعينه لا يعينه، لكن تو محمد بن حسانه مسؤول الاول هو اللي تحمل مسؤوليه في التعيينات. ومحمد راهو موش غريب على التحكيم يعني حتى وقت خرج التحكيم ولا غادر القائمه الدوليه وودع يعني التحكيم كان له محلل يعني قار خاصة في المنابر الإعلامية وخاصة في الديوان خبير
1: صحيح.
2: يعرف الحكام الكل يجي يرجع للأرشيف متاعه يعرف وينك الحكم وين أخطأ وكل ذا، يعني حواج اللي أنا تحسب السيناجي جويني ومحمد بن حسان. إن شاء الله بالتوفيق لهم الكل، وإن شاء الله يكون موسم استثنائي إيجابي، خاصة يعني الموسم الفارط كثرت الأخطاء التحكيمية خاصة يعني التنسيق الفار، يلزم الحقيقة يلزم تكوين بين الفار والحكم الساحة. النقطة السلبية الموسم الفارط يعني تعين يعني صعب قادر بوجلبان حكم فار وفوز الخماسي حكم ساحة، ما عندناش تناسق بين بعضنا، يعني يلزم الحقيقة يلزم احنا قبل تثبت على الحكام الكل ثلاثة مثلا المساعد والحكم ديما مع بعضهم يتدربوا مع بعضهم حتى وقت الحكم يقف بطبيعة فما بالعينين تغزر يلزم هذا الحواج عودتهم يعني بأسرع وقت خاصة ما احنا بداية موسم. إن شاء الله بالتوفيق إذا كتبت العباد الكل هذا، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله نراهم في كما يقولوا في نجاح كبير اللي بشي يطور كرة قدم التونسية، وماذا بين الأندية ناحية هذا شكون هما الحكام
1: اللي ما ليست متاع كل عام.
2: لا لا نحي شو بلاك ليست شو بلاك ليست
1: ما معنى ما يجينيش وهذا يجيني وهذا
2: راهو فما حكام طلع شو اللي وجمعيات شو يقول لك يقول لك محمد أمين أربيت الباهي لكن مش مبخوت معي ماذا بي ما يجينيش يعني حتى البخت ولو دخلوه في التعيين لا قلت لك برا
1: نعم نعم
2: ان شاء الله بالتوفيق. انا فرحان بوجود محمد بن حسين الحقيقه
1: بالتوفيق
2: لي يوسف السرايلي زاد يعني الحقيقه يجب يقدم الاضافه وما نحكيش على سيناجي جويني والاخرين ما الحقيقه مع عمر مراد بن حمزه كان يعني رضا المسعي ما عنديش فكره عليه. وليد الحراق يعني ما هوش شكل الحكم اللي اعطاه مثلا عمل كارير كبير في التحكيم.
1: واضح بوجه
3: انا نشوفه من القرارات القليله اللي عملها المكتب الجامعي ونجح فيها واللي هي تحظى باجماع لا بليبار تاع الجماهير وحتى الانديه التونسيه
1: وحتى نشوفوا الانديه راه الانديه
3: نتوقع للجماهير ولا الانديه التونسيه باش تكون عندها دعم كامل
1: ستبارك هذا التعيين
3: ستبارك التعيين هذا وستكون عندها دعم كبير للاداره الوطنيه للتحكيم اللي على راسها السيد جيجويني بيان سور الاعضاء الاخرين كما سي محمد بن حسين ولا وليد الحراق ولا يوسف السراري اذا كتب له ان يكون هو منسق العام للاداره الوطنيه للتحكيم مع مراد بن حمزه ورياض المسعي من الاسماء اللي مشهود لها بالنزاهه وبالكفاءه وبالاخلاص في العمل نتاعهم. انا نشوف اللي الحاجه اللي تميز نجويني على ممكن برشا ناس شدت الإدارة الوطنية للتحكيم أنه فما نية صادقة للإصلاح وهذه حاجة تحسب للسيد هذايا كيف كيف. السيد هذايا صحيح في الفترة الأخرانية ما كانش نجاح تام لأنه في بعض الأحيان تمسك ببعض الآراء وبعض القرارات من بينها المقابلات الكبرى
1: عند الحكام التونسي
3: تكون عند حكام التونس اللي هو أثبت بالوقت أنه حكام الأجانب كما نحكيه على الحكم البرتغالي ولا نحكيه على الحكم النمساوي اللي جاء أمنوا كل المقابلات اللي أداروها وكانوا على مستوى عالي من الكفاءة في إدارة المقابلات هذه. دونك فما قرارات يلزم مراجعتها في بعض الأحيان ويلزم لأنه شوف خلينا نكون واضحين الحكام التونس فما قاعدة من الحكام اللي هما باهين واللي هما عندهم مستقبل باهي وإن شاء الله ربي يوفقهم. لكن زادا شفنا في السنوات الأخرى اللي فما برشا حكام اللي فشلوا في إدارة حكام مقابلات مهمة كبيرة مهمة. دونك اليوم شخصية الحكم التونسي مهزوزة شخصية الحكم التونسي يلزم تخدم عليها كيف كيف. فما حكام عندهم ما نحبش أقول سوابق لكن عندهم فشلوا في إدارة بعض المقابلات الكبيرة والمهمة. فما جينيراسيون جديدة طالعة من الحكام يحاولوا يخدموا معاه يحاولوا يقدمون حكام جدد اللي هما يشهد لهم بالإمكانيات ومن الكفاءة. دونك حاجة باهية أنك اليوم تعطي الفرصة للجون لكن زيادة في الوقت في نفس الوقت أنه إذا تطلب المرحلة أنك تجيب حكام أجانب إلفو ميو معناتها تأسوري السيزون
1: تكونش متعنك
2: يعني أنت بالنسبة اللي قال فما أخطاء تاع كومونيكاسيون من الحمودي دم بدا يعني
3: صحيح
2: عقوبات يعني بال يعني تشهير بالعقوبات طريقة يعني بالحق
1: فما حكم هو مش نحكيه معناها فما حكم غادر تونس يسري بعليني
2: يعني يعني فما عديد يعني
1: غادر
2: يلزم بالله هو يلزم خطر فما بعض الأسماء زادا مجد الرحومة يجم يكون بشير الحساني كريم الخميري اللي يخدم في الشبان يعني ما هوش هذا من الكل تجم راه التكوينة تجم تكون توليفة باهية لكن راهو سي نجي جويني والحكام راهو ما هوش جايين باش يلعبوا يعملوا برد فير مع المكتب الجامعي هذه الزمن نصلحوها العقلية راهم انتم جايين باش تعاملوا الأطراف المتداخلة في كرة قارة دم كيما سلطة الرش كيما وزارة الداخلية كيما لجنة الحبة كيما رؤساء الأندية باش تنجح انت باش تنجح بعمل جميع الكل يعني دونك احنا التحكيم سامحني التحكيم مش خليه كل بداية موسم في قفصة تيام حتى ما احنا بالنسبة التركيبة اللي عملها جمال حمودي منذ اشرافه على الادارة التحكيم هي خاصة تعيينات بالحق رو حكم فار والله بالحق انا مركز على حكم الفار وحكم الساحة ساعات ما يحبوش بعضنا المنافسة شريفة على القائمة الدولية يبدأ واحد حكم دولي في الساحة والفارما وحكم الفارما زاد وخاطوا على الدولي كيفاش يجم يدخل هو دولي اللي ما يخرج حكم لا نعطيك بالحق الحوايج هذا يلزم لعبات كل ويد واحده مع سينجي جويني مشهود له يعني انسان محترم جدا وسي محمد بن حسنه نخليه يد في اليد مع المكتب الجامعي ولا شكون هو اللي همزه توصل بين المكتب الجامعي واداره التحكيم خاطر اداره التحكيم نحبوها مستقله حبوها في كل شيء لكن يلزم زادة بالتنسيق مع المكتب الجامعي
3: هو سير فوزي يلزم يكون فما تنسيق لازم لكن زادة باش نعرج على نقطة حكاية البراد فير شوف اليوم شخصية نعرفه شخصية سيد نجويني ولا شخصية سي محمد بن حسين ولا شخصية يوسف السرايري، ناس معناتها عندهم شخصيتهم وعندهم كلمتهم. دونك أول حاجة ما تدخلش في صلاحيات، اليوم المكتب الجامعي ما يجموش يتدخل في صلاحيات الإدارة الوطنية
4: ولا قراراتها ولا
3: وقراراتها. ثاني حاجة شوف يلزم فما تعاون، هذي أكيد هذي أكيد باش تمشي معناتها الهيكل يمشي الفونكسيونمون نتاعو يكون متناغم مع لو كوتيديان ومتناغم مع المكتب الجامعي. يلزم ما يكونش فما
2: كونفليكت،
3: فما خصومات، نجمش يدخلوا فما دي كونفلي. لكن زادا راهو اليوم فما إدارة الوطنية التحكيم لازمش تدخل فيها، تعطيها صلاحياتها، تعطيها معناتها لليني الديركتيف نتاعها باش نجم تمشي فيه دون انه تتضارب المصالح. خاطر شوف راهو فما مشرفين عامين سهل انك تمانيبوليهم، لكن زادا اليوم نجي جويني حسب رايي والفريق نتاعو راهو امبوسيبل انك تمانيبولي الاشخاص هذوما وانهم تملي عليهم معناتها لي ديسيزيون تاعك ولا تملي عليهم سوا ديزون لي معناتها القرارات نتاعهم. لا هذوما ناس
4: ممنوع ناس
3: ولا ممنوع. وهذه الحاجه الباهيه اليوم الاداره الوطنيه للتحكيم عندها من الكفاءه ومن الشخصيه انه تنجم تديريجي الهيكل هذايا والهيكل يتطور ويتحسن عكس ما نقولوش كيما السنوات السابقه لانه الموسم الفارط.
4: اي انت جا عندي سؤال على الموسم الفارط، لازم نسالوا لك انتوا الزوز بالطبيعه بقدوم الحكم النمساوي وبطبيعه انه نجح في مقابله الدربي، تصور تاكد فشل جمال الحيمولي، الاسباب نتاع انه خليته انه يكون الموسم هكاك على الأقل.
3: شوف هذاك علاش قلت لك قبيله بارفوا ما يلزمكش تتمسك بقرارات اللي نتيجتها في الاخر تكون نتيجه سلبيه، انك تجيب حكم اجنبي وباش يفيد وباش يمنع الماتش نتاعو يمنع الماتش نتاعو ويمنع زادة تيتر يمنع تيتر اون جو، راهو هذا يحسب اللي خذا القرار. اليوم حكامنا التوانسه مالوروزمون يلحقوا دايور اليوم كي تشوف تمشي للكان ما تلقاش حكام توانسة، تمشي للكوب دي مود ما تلقاش حكام توانسة، حتى في الكومبيتيسيون في اللي جون ولا في الكوب اراب تلقى في الكوب معناتها في الكوب دافريك في اللي جون تلقى يعطيوك حتى كان لبرمي تور ما يعطيوكش دي تور افونسي. واضح اللي عندك
2: حكم مشكل. مساعد مثل في المغرب ياسين السعداوي كان يعني في دور نهائي ولا دور نص نهائي
3: كم مساعد
2: إيه أنا بالنسبة لي أنا
4: شوية
2: إيه نحكي أنت علاش مش الاستراتيجية متاع سيناس الجويني اللي عملها في قطر وفما حكام
3: سمح
2: إيه هو علاش تو يقول لك ما نحبش نجيبه حكم أجنبي سيناجي إذا أنت تراش معناها جبت حكم أجنبي في الديربي ولا ماتشوات الصعاب ولا ماتشوات اللي فيهم لقب ما معنى يعني انت عطيت كونفيرماسيون بيكون مع الناس حكام يجمو يكونوا في النهايات
4: لانهم هما اثروا
3: انا انا نمشي في الفكره نتاعي اني نجيب حكم اجنبي يمنع لك الماتش ويعطي حق زوج جمعيات والا نعطي المقابله هذه اللي هي مقابله مهمه وسوا ديزون نعطي في ان شانس الحكم التونسي باش ينجم يكون في المستقبل في الكوب دافريك ولا لا كوب دي موند ومن بعد يفشل في الاختبار هذاك. دونك انا بالنسبه لي اهم شيء انه العداله الرياضيه على الميدان اللي في الوقت الراهن انا حسب رايي ما عندناش حكام من الكفاءه العاليه اللي نجموا يامنوا لك مقابلات الكبرى.
2: وان شاء الله زاد حكايه الفار عوده ياسين حروج، انا ياسين حروج راهو اكثر واحد مكون اترافير فيفا ولا الكاف يعني ياسين حروج لا بالحق خاطر زاد الفار عنده مشاكل
4: مش في
2: الفهر
3: يعني. هو اكثر مكون مشاكل المقابلات كلها صارت في غرفه الفار
2: واكثر مكون في تونس
3: هو السياحه
2: ياسين حروش.
4: واضح كان هذا حديثنا على العوده نتاع نجي الجويني للاشراف على الاداره الوطنيه للتحكيم. فاصل اشهاري بعد نحكيو على اخر اخبار الميركاتو في الافريقي والترجي وكذلك الاتحاد المنستيري.

0: بلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
2: انتم تسمعوا في سبور ماغ
3: 23 دقيقة. انتم تسمعوا في سبور ماغ. في النادي الافريقي رسميا كانغ هو المهاجم الجديد للفريق. صفقة شراء نهائي بقيمة 120 ألف يورو تم دفعها لفريق الملعب المالي، تقريبا نحكيه على 400 ألف دينار. كانغ نيس في دوري أبطال أوروبا سجل 3 أهداف من أصيح لشن فرصة ممكنة.
4: دوري أبطال أفريقيا
3: سجل 3 أهداف من أصيح لشن فرصة ممكنة، وسجل 7 أهداف في بطولة مالي. هو الهدف متاع فريق الملعب الماني لعب وسط ميدان اللي هو زومانا سيمبانا، دونك هو مش الهداف متاع الماني، ولكن من بين الهدافين. إن كانك في دوري أبطال أفريقيا كما قلت أنت كان من بين أفضل الملاعبية حقيقة.
4: البروفيل حكينا عليه داير المرة الأخرى، قلنا البروفيل هذايا بارابور المتاح وبارابور البيجي اللي محطوط بور ركروتي ناتاكون، يعتبر بلوز وموا معناتها لاتاكون اللي نجم يعوض خروج فراس شوات
3: كاليتي اخرى، انه هو الحقيقه العام اللي عامله في رشاوات مستحيل بريسك انك تلقى
4: واضح، لكن بالمتاح بالبيجي اللي وفرته بور ريكروتي ان اتاكون في حدود 120 الف يورو، دونك نتصور حاولت انك تغطي خروج في رشاوات. سي فري معناتها كنت نخير انه مع تاديسون دونك تعمل دوتر ريكروتمون بور ان اوتر اتاكون اللي ينجم يكون في نفس القيمه نتاع كونغ
3: اللي كان بروبوزي لي كيما الاتاكون اللي كان بروبوزي لك
4: فما ستيفانو دوي ولا هذايا اللي تشرش فيه الاتاكون نيجيري، معناتها سيتان بروفيل اللي كان ينجم يكون زاده ان جوار كلي مهم في تشكيله الكلوب ويعطي برشا اضافه هجوميه. دونك اليوم كي يكون عندك تاديسون دونك معاه نوتر اتاكون بون فما بو قديده اكتويلمون معناتها قديده اللي نجم يكون دوبلور ونجم يكون حل معناتها اضافي للكنزاري، لكن زيد انا شو نقول اللي الكلوب توا براتيكمون عوضت المغادرين عوضت اكتويلمون المغادرين، مازال كان البوست نتاع لاتيرال جوش
3: القيمه نتاع المعوضين حسب
4: قيمه لا شوف المغادرين خير شويه. خلينا نكون واضحين، انا تحكي لي على الشريفي ولا تحكي لي على
3: بن عبده
4: ولا تحكي لي على بن عبده ولا تحكي لي على سيلي ولا تحكي لي على فراس شوات ولا زمزمي، معناتها المغادرين حسب رايي بون بعد ترى راهو باش يكذب نجم يكذبنا
5: مجرد تحاليل يبحر يكذب الغطاس يعني.
4: دونك مبدئيا الهيئه حاولت تعوض المغادرين، توا الهيئه باش تعدى للمرحله الثانيه اللي هي اثراء الرصيد البشري واعطاء حلول اضافيه للاطار الفني. دونك ابار قلنا لاتيرال جوش اللي موقعش تغيير سهيلي واللي فما نيه ممكن التعويل على تيني اللاعب الكامروني والا عبد الحق الوليد الصغير،
3: هو طول يلعب حسين بن علي
4: تيتولير نحكي كرومبلاسون فما تيني الكامروني فما عبد الحق الوليد الصغير ديجا سجل في الماتش اميكال البارح كونتر
3: هدف الفوز
4: كونتر الساقية تقدم ساقية الدير. دونك المرحلة الجاية انا حسب رأيي هي مرحلة اثراء الرصيد البشري واعطاء اكثر حلول إضافية للمدرب وبلوس معناتها دو شوا دون لو ميم بوست. يعني اليوم انت في سيزون كيف ما عم ناول بالإفكتيف هذاك تنجم تجاري سيزون على مستوى المحلي
3: هون،
4: لكن إذا تتحب تتعدى بالي متاع محلي وتشامبيونز ليج يزمك تقريبا في إفكتيف في حدود 18-20 ملاعبي اللي نجم المدرب يدور فيهم بإمكانيات متقاربة جدا
3: واضح.
4: وتنجم تكمل السيزون تاعك وتأسوري السيزون تاعك. اليوم المرحلة يظل الجاية اللي يزم اليوم مسؤولي الكلوب أنهم يمشيوا فيها أنهم يعملوا دي ريكروتمون بور رنفورسي ليفكتيف
3: خال
5: وي
3: مرحبا الافريقي.
5: مرحبا.
3: انت دايب المهاجم وبعد نحكي على المدافع اللي باش يجي بطبيعة الاسبوع القادم مبدئيا اللي هو اسماعيل سامبرا مدافع مالي. مالي
5: وف... لا فما زاد مدافع
3: يمكن هذاك تحت السن هذا فوق السن
5: خاطر هما فما زاد مازال مكان بارك هو النادي الافريقي
3: يعني ينجم يفصل جوار اخر هو.
5: اي فما لاعب حسن
3: حسن كانتي
5: كانتي السنغالي عنده يستناو في المسماري
3: يعني. والأقرب مش يفسخوا اللي فات المسماري لأنه يعني حتى البارح ما شاركش في
5: خاطر الانتداب اللي تو جاي هو سنغالي مدافع النادي الافريقي أول الأولوية للدفاع النادي الافريقي يعرف بيكون باش تلعب على رابطة الأبطال الأفريقية وتلعب على بطولة كأس تونس لازم دفاع يعني حاجة يعني دوبلير أكثر كما تحكي عن يسرى ويزم الدوبلير ويزم إذا ألزم كل لاعب يعني خاصة المناطق الحساسة حتى ثلاثة ملاعبية يبدو موجودين على ذمة الإطار الفني خطر هذا راه ماراثون كبير ياسر من خاصة المسابقة الأفريقية النادي الأفريقي عنده سنين بعيد على رابطة الأبطال الأفريقية
3: 8 سنين
5: إيه بعيد يعني على التتويج بعيد يعني نحكيه حتى على البوديوم نون كان نتوقع أن الأفريقي خاصة وجود ماهر الكنزاري كل كبيرة وصغيرة يمكن تشدوها الأمور المالية ظهرت يعني ماهيش صعيبة على النادي الأفريقي يعني قاعدة الأمور يعني يعني السهولة موجودة
3: في المعقول راه 120 ألف فرورة وما يسماش مبلغ
5: يعني يعني يعرفوا كيفاش الجسيون تاع الفلوس قاعدين يعرفوا شو يعملوا بيهم أما بالنسبة لي أنا حسب المباراة البارحة وكنا نحكيوا على الدفاع يعني من تقدم سقيت دير 5 أهداف إن شاء الله الموسم هذا كله أهداف يعني عندي مباراة ودية يعني سقيت دير والنادي الفريق 5 أهداف يعني ظالي في نتاع في بطولة مرحلة نتاع بطولة ما نلقاوش الأهداف
4: إن شاء الله كيشوفوا بونتو
5: يعني لا خاطر هو الدفاع يعني وقت تجوز أهداف من فريق يعني صعد الموسم أو الموسم عنده في رابطة في الرابطة المحترفة الأولى زوز أهداف يعني راهو نقطة نقطة سلبية في دفاع النادي الفريق
3: معقول اللي يحكي عليه الخال هو الحسن كانتي بيع متوسط ميدان سابق في السيابي مصادر صحفية في تنزانيا تحدثت على اهتمام وفما نقول احنا مفاوضات ولكن الافريقي عنده مشكلة تاع برشا اجانب دونك ما ينجمش يجيبوا تو حاليا الا ما يفسخ الاجنبي ولا زوز باش يجي اسماعيل سامبرا اللي هو المدافع هذايا وباش يجي الحسن كانتي اللي هو متوسط ميدان اللي يعرفوا بالباهي سيمبرا سامحني ندى اسماعيل سيمبرا ولا بيع متوسط ميدان السيابي الحسن كانتي
4: بون بالنسبه لاسماعيل سامبارا
3: سيمبارا
4: واضح اللي كيف ما حكيت قبيله شويه في اطار اثراء الرصيد البشري دونك دوبلور في شاك بوست
3: كيفاش اليوم المدافع هذا بحسب بون بحسب الفيديوهات احنا رانا معناش
4: بون شوف
3: صعيب باش تحكم على جوار الفيديو
4: شوف باش نعطيك راي حسب اللي تفرجت فيه ماهوش ما نجمش يكون في قيمه علي يوسف ولا في قيمه الشريفي لكن لاعبي يعتبر اكسبيريمونتي لعب التشامبيونز ليغ شفت لي زانترفونسيون تاعو عنده ليكتور باهيه معناتها في لي زانترفونسيون تاعو في لي زونتيسيپاسيون تاعو في قراءه لي تراجيكتوار تاع الكره دونك فما دي كاليتي ما هذا حسب اللي شفته في ماتش ليسبيرونس هكاك دونك لاعبي ممكن دو غاباري في الجو ايريان زيد ينجم يعاون بون في الرولونس والا في البناء كيف ما كان يعمل علي يوسف ما نتصورش عنده لي كاليتي هذوما اللي نجم يعاون بهم الفريق حتى في البناء الهجومي من الخلف لكن فما دي كاليتي ديفونسيف اللي نجم يكون باهي في لي دويال ينجم يكون باهي كما قلت لك في قراءه لي تراجيكتوار نتاع
3: في الماركاج
4: في الماركاج في لي دويال دونك حتى في البلاسمون نتاعو يعرف يتبلاصه واضح قلت لك من 28 سنه ولاعب في المغرب
3: المغرب التطويني ولاعب في زوج فرق في
4: موريتانيا ولاعب المالي ولاعب تشامبيونز ليغ كومين فما لو نيفو اللي نجم يسمح له انه يكون موجود في الكلوب افريكان تيتولير وكلاعب اساسي في الكلوب بعد ونشوفه مع ماهر الكنزاري ينجمش يعطيه الشانس ويعطيه فرصه بعد نزيدو نتاكدوا من قيمه الملاعبي لكن حسب رايي في الافكتيف اليوم كيف ما قلت لك لازم تدخل الافكتيف بدي جوار عندك دي سوليوشن عندك حلول على البنك يزم عندك معوضين في قيمة قريبة للي تيتولير كان ما تكونش هي نفسها من اللي تيتولير دونك هذه هي المرحلة القادمة حسب رأيي في انتدابات الكلوب بون بالنسبة لحسن كانتي ملعبي وسط ميدان قلنا اللي
3: غادر سيابي إلى سيمبا قبل عامين
4: سيمبا بون هنا الحقيقة ما غاب عليا الملاعب برشا ما نجمش نعطي فيها راي لكن زيادة ما نشوفش اللي قيمته الملاعبي هذي
3: أولوية
4: أولوية كبيرة في الافكتيف متاع الكلوب حسب راي كاليتي مخير كاليتي تنجم تفيد مخير الكلوب في مرحلة جاية سيرتو راه وشوف الكلوب توا في وسط الميدان الكاليتي مش خايبة برشا كي نشوفوا سيدو خان كي نشوفوا زدام
3: كي نشوفوا
4: الشريمي كي نشوفوا الوليد الصغير اللي في الكيب اولمبيك صدق
3: ألان كانتي
4: كانتي بون دو بريفيرونس انا نشوف ملاعبيه اكثر بالنزعه الهجوميه اللي تعطي الكاليتي معناتها الباس ديسيزيف لي باس كلي في اللي في اللي في اللي بالاريتي شوتو مليح لي بالاريتي دونك هذوما النوعيه نتاع الملاعبيه اللي حسب رايي اللي تنجم تفيد في المرحله القادمه للكلوب افريقيا.
3: واضح نحكيو على الترجي لانها كل الاجراءات الخاصه بتعاقده مع خيسوس كاستيو قادم من اونيفرسيتا ومن اونيفرسيتات دي ديبورتس البيرو في عفوا تقريبا بقيمه جمليه 2 مليارات واكثر شوي. خيسوس كاستيو في الدوري البيروفي لعب الموسم هذا 1700 دقيقه تقريبا لاعب رقم 6 كلاسيكي دفاعي بامتياز من حيث الارقام والليستات نتاعو في السبورتس بيز. الموسم هذا على سبيل المثال انيس ما صنع حتى هدف ما سجلش جاب 5 فرص 7 مراوغات 11 تسديده في مزوز فقط على الكاش. في المقابل ارقامه الدفاعيه افضل برشا 51% من الثنائيه الدفاعيه فاز بها قطع 39 كره 991 باس في 71 باس طويله واكثر من 300 كره مشات للهجوم واحيانا عنده مقابلات فيهم دقه التمرير وصلت حتى ال 91%. هل خيسوس كاستيو بقدوم كاستيو استطاع الترجي ان يعوض اوكبيلو ولا كل بروفيل مختلف على الاخر؟
4: لا بروفيل مختلفين كومبليتمون لانه اوكبيلو في لي دو فاز تلقاه في الكونستركسيون موجود في الفاز دو ريكيبيراسيون كيف كيف موجود في البناء الهجومي موجود دونك ملاعبي اكثر دي كاليتي فاري واكثر دي كاليتي يعاونوا في التنشيط الهجومي بارابور الكاستيو اللي هو ملاعبي بيرومو معناتها الاكثريه معناتها في الادوار الدفاعيه صحيح موجود لي كوستو معناتها في لي دويل ينجم يامن الوضعيات الدفاعيه ويعاون المدافعين سورتو نعرفوا لاك سنترال نتاع ليسبيرونس براتيكمون كله مشى دونك فما راهو فما انتيليجونس في الريكروتمون هذا دونك وينجم راهو في مقابلات نجم تلقاه اكسيار راهو هذا الملاعب نجم في مقابلات نجم تلقاه
3: يلعب مدافع
4: محوري
3: ولا حتى في
4: كتروازيام ولا حتى كتروازيام اكسيار ولا كديفونسور اكسيال مع واحد من لي زاكسيو دونك
5: كيما حمزه جلاسي كان
4: سونتينيل
5: ولا
4: فوالا دونك صار لبعض الكاليتي هذوما في ماتشوات في الافريك سيرتو راهم مهمين لازم سيرتو الاكستيريور كي تلعب الاكستيريور في
5: واحد يبدا بلاندي
4: ولا في لي دويل في
5: حتى سنتينيل لازم يعاون انيس الكره تولي ميته ما تجيش حيه للدفاع
4: فوالا بالضبط فوزي دونك بالنسبه للملاعبي الشواء نتاع الملاعبي باللي كاليتي هذيا نتصورها مدروس من الاطار الفني بون في الاضافه ولا
3: في الثلث الاخير
4: الثلث الاخير
3: واضح انه ما يوصلش برشا
4: فما دي شواء اخرين يصيروا ادوميسيل لانه اليوم مليون تاع ليسبيرونس فيه كوناتي فيه رفيعه فيه
3: حاج علي

0: عليه الأندية اللي فيها فيهم ضغط جماهيري.
1: لا
0: هذه النقطة راهو احنا
2: في جيل في جيل في شين في البرتغال سبورتينغ كريستال في البيرو يونيفرسيتي
1: لي باس فير لافون اللي حكيتهم اليوم فيهم نسبة نجاح كبيرة
2: وصلوا معناها
1: فوالا نسبة نجاح كبيرة زيادة لازمك تفهم زيادة اللي الملاعب ما هوش سوبريسيون خذا
0: ايش قلت لك انا توا
1: سوبريسيون نتاع
2: حتى وسط اللعبة
1: سوبريسيون في وسط اللعبة معناتها
0: ليكيبات ادفيرس ليكيبات ادفيرس عندي تو جاي للترجي فريق يعني راهو العودة يعني بعد عدم الظفر باللقب البطولة والمشاكل وإقالة المدربين والمسؤولين وعديد اللاعبين المغادرين تراجي في وضعية صعيبة الموسم هذا يعني إذا ما تفسخ الموسم الفارط في الخيبات بتاعها يعني دونك دي ضغط الجماهيري عنده دخل في اللاعبين خداش من لاعب أنا ذات موسم جاء من جهة النادي راضي صفاقسي عبد الحق
2: أيت
0: العارف من أحسن اللاعبين جاء العبد المباراة تراجي
2: ضيع الكره
0: هذه الفرصه شهيرة. يعني بعد فسخ له عقده يعني هو تحول يعني دونك اللاعب راهو زاد عنده دخل جماهير خاصه في البطوله التونسيه عكس البطولات الكل
1: لا مش بطولة فسخوله وقت اللاعب
0: يتباع وقت يعني نعرف يعني نعرف سحبوا اجازته وبعد باعوه ب 900 مليون طب نقول لك
1: صحيح
0: قلت لك الجماهير التونسيه راهي عكس الجماهير الاخرى ضغط ياسر راهو خسر الترجي ونادي الافريقي ونادي صفاقس ونجم الساحلي ما تيوم حتى جماهير توستاد وما راهو النادي البنزرتي حتى اللي يلعبوا تفادي النزول ضغط صعيب دونك اللاعبين اللي باش يوقع انتدابهم في المسابقات الافريقيه ولا انتدابهم بمبالغ ماليه كبيره راهو زاد قرار حساب الضغط النفسي انت ما عملوه الفراش شوات راهو كمل السيزون يمشي طبيب نفسي يعني يحكي معاك مختص في مختص ذهني بين هذه الكرة يعني هو قال ايش انت في الشوات زاد في النادي الافريقي راه تكون راهو هذا الاختصاص معد ذهني
2: ولا ستاف
0: يلزم يكون يلزم يكون يلزم انت وقت انت تهدر كرة ولا مباراة تبدا صعيبة يمكن يعطي كرة الى المنافس فريق المنافس وتسجل هدف سيدا اذا صحيح. اذا ذهنيا مش اخويا سيكمل كارير
1: شوف الملاعب اذا تمس البلومونتال ذهنيا راهو يفقد برشا من امكانياته هذا هو حاب ياكد عليه فوزي وهذا هو صحيح
2: حتى في المستوى العادي نتفكر جو ماري وقتها الجمهور يسب فيه في الانتر جابوا حط ايكاردي حط له كوره هو الشبكه تتتت معناها اللي شوطه حتى مش براسه يشوطه حتى بعينيه بعد معامي بعد بعامين كي عاون نقول احنا تعافى نفسانيا كمل ميوربيتور في بنفيكا
0: هذا هو يعني هذه النقطه
2: شبكه فارغه ضيعها ما يعرفش
0: لا خطر
2: الضغط تدخل بعض
0: نحكي امور فنيه يعني صحيح
2: ذهن عنده صحيح
0: ذهن وكيف الضغط وراه جمهور تونس راه جمهور تونس جمهور سبيسيال كيف مش صعيب عنده حتى صعب الانتماء قوي صعيب اللي يحبوا فريقهم صعيب ياسر يحبوا ياسر متعصبين اما راهم ما يرحموش اذا انت تمشي معه لا يزوق عليه وقت لقب وتبدا يزوق اللاعب على عناقه فلوس اللي دون ياخذ البريميت ياخذ عادي هيك هو لاعب كره خدم
2: كيف الضريبه موصلين مع الترجع عماد فرج اسم قد يعوض فشل صفقه ريبيرو فرنسي مغربي يلعب بالساق اليسار حاليا في فريق نفتشي باكو الاذربيجاني من مواليد 1999 تكون في نادي ليل الفرنسي ثم لعب في الدوري البرتغالي مع نادي بلينسج البرتغالي ثم موسكرون البلجيكي ولارانكا القبرصي اسم موجود على طاولة الترجي مفاوضات مع فريقه ليطلب أقل شيء حاليا 900,000 يورو من أجل رحيله الموسم اللي تعدى 7 أهداف و6 أسيست صنع 36 فرصة متاع أهداف 27 تسديد على مرمى المنافس وكمل 107 مراوغة في الثلث الهجومي لعب يلعب بين البوستيلي وبوست 10 الزوز هذاك علاش أرقامه في صناعة صناعة فرص عالية
1: نشوف اليوم ريبيرو مازال الصفقة لم تحسن زيد أنت اليوم فسخت قصيلة أبو عالية دونك فما نية وفما عندك البلان بي حاضر اللي هو حسب اللي قاعد نشوف عماد فرج الملاعبي اللي يلعب على الكولوار نغوشي حسب ما شفت الفيديو اللي تفرجت فيها ملاعبي بونسي لو بلان تكنيك يحب يمشي في الوضعيات نتاع 1 كونتر 1 يمشي يفسخ لي زادفيرسير ديريكت نتاعو كاليتي دو فراب زاد باهيه يعطي لي زاسيست ملاعبي فريمون معناتها يلاد لي كاليتي عنده الامكانيات وينجم يكون حل ممتاز لعدم الامضاء لريبيرو ولتعويض قصيلة أبو عالية للملاعب اللي الحقيقة أنا بيرسونيلمون فسخ له الترجي بعد عام بعد ما جاب مونطون كبير 700,000 يورو دونك هوني لا كيستيون كي سوبوز معناتها ملاعب يجيك بمونطون كبير وفي ظرف عام لا تنجم

0: تسوقوا ولا تنجم تبيعوا ولا تنجم تعطيه
1: بري. يقال انه جاء في عرض من بلوزداد يقال انه في عرض معناها
0: فوالا وبعد تتفسخ له الحقيقه هوني دي كيستيون كي سوبوز معناتها فبني في النجاح
2: هو قدم موسم استثنائي
0: هو قدم موسم مقبول
2: مقبول يعني انت حسب سامحني حسب
0: ما تفسخلوش
2: لا نحكي ديما نرجعوا اللاعب اسكو النجم يتعقل مع جماهير الترجي ولا الحجرة ملابس على التراجي ولا الانتوراج على التراجي
0: بعد البليلي أكثر ملاعبي ديسيزيف في الاسبيرانس هو كوسيلا بوعال سجل ذي ظل 11 هدف ولا منعش اكزاكتمو في الشامبيونا يظل 8 وفي
1: سجل هدف سجل في ضد سيمبا هو اللي عاود رجع التراجي من بعيد
0: صحيت وبهدف ممتاز
1: هدف ممتاز جدا
0: معناتها توصل تفسخ له بالسهولة
1: أكيد فما
0: فما حاجة
2: إيه تو سمحني أنت تقول حسب المواصفات اللاعب هذا ويعني كما قال محمد أمين يعني رجع الترجي من البعيد في الهدف اللي سجله
1: في برشا مقابلات
2: لا نحكي خاصة المباراة الهامة اللي دخل فلوس ونقولوا إيه أنت بالنسبة إيه شو الأسباب حسب
0: ما نعرفش أنا هوني إحنا
1: هو نزل على فلوس الكل
0: علاش الملاعبي
1: نزل على
0: المبالغ الكل بعد عام بعد موسم ما هوش موسم استثنائي ولا موسم اسي كاتاستروفيك
2: باش الاطار الفني
0: ما نعرفش انا
1: الهدف هو الهدف تاع الترجي
0: اي فوالا
2: اي بالكش الاطار الفني يمكن ما نص كيما نقولوا احنا الخطه التكتيكيه نتاعو ما تمشيش
0: معاه هو شوف حسب ريجي كامف اللي نعرفوه اللي شفناه في الباساج الاول كي جا للاسبيرونس يعاول برشا على الكولوار معناتها لو يعاول برشا على لي جوار دو كولوار وبالنسبه للكوسايلا ما كانش كيما قلنا معناتها ملاعبي اللي كاتاستروفيك ولا ملاعبي
1: بعيد كل البعد
0: ولا بعيد برشا قلت لك بعد من بعد البليلي هو اكثر واحد قدم حلول هجوميه للاسبيرونس
2: بالكش فسخ عقده فسخوله ورجع فلوس للترجي
1: لا هو
2: شراء لا اي بالكش ساعات اللاعب
1: ما يسمى بشراء
2: سامحني سامحني اللاعب انت مش ترجي يعني سيبته هكا مجانا
1: لا هو تنازل
0: إيه ما
2: لا تنجم واحد اي تنجم واحد يقول له رجع 700 نتاعك وما تعرفش عليه وين ماشي لا يجم احتمال
1: تنزل على رواتبه ومستحقاته الكل بقيمة مليار و500 ألف دينار تنزل عليها مفسخ
0: أما جميعا
2: سمعني محمد أمين تقول لي تنزل على جرايات هو مخلص حتى شر الترجمة
1: لا هو مازال له عامين كونترا
0: يحكي على العامين اللي
1: سامح فيهم
0: سامح فيهم
1: والدوزون تنزل عليها مغادر
0: هو خذ
1: بما قيمته الكل مليار و500
2: يعني ما
1: مازال عقده
0: أما حبيت نقول لك يا فوزي اللي جمعيته اللي جاء منها للاسبيرونس خذات ال 700 ولا ماشي المونطون اكزاكتمون 700 الف فور وخذاتهم دونك انت دفعت فيه ديجا فوق 2 مليار دويت فهمتني وبعد عام تفسخ له والملاعبي ما كانش كيف ما قلنا الملاعبي الخايب اللي ما عطاش اضافه للاسبيرونس
1: واضح
0: دونك شوف نرجعوا لعماد فرج الملاعبي ينجم يكون حل باهي للتعويض ولا لعدم الامضاء لريبيرو لخروج كوسايلا دونك ينجم يكون يعاون برشا خاطر شفنا حل مهم وينجم ناتو اوفنسيف باهي للاسبيرونس احنا جوست حلينا قوس تساءلنا علاش كوسايلا بعد ما جاب المونتون هذاك مشى كان ينجم يكون موجود مع عماد فرج وموجود مع
1: وتولي ما عادش تولي تخمم في جوار
0: مع بليلي ومع بالطيب اللي جا وتولي عندك مع بشا عندك بلوس دو سوليسيون على الكلوار مع جاك ديارا اذا قعد في الاسبيرونس ولو انه ليزيكو الاخبار لحد الان الاغلب باش يغادر ليسبيرونس اسافوار الاتحاد الليبي
1: وعنده عروض اوروبيه
0: ولا العروض
1: الاوروبيه المعلومه اللي عندي عنده عروض اوروبيه
0: هو
1: رسميه
0: هو اللي رفض
1: الاتحاد في جره انه عنده عروض
0: فوالا لانه عنده عروض خارجيه
1: من الحقيقه ضغط على الاتحاد لكن هو عنده عروض من ما نحكيو بسرعه الاتحاد المنصري فوضات متقدمه مبدئيا بين نادي السد القطري ومهدي القنوني ممكن حاليا فقط فما اشكال انه السد يحب يتعاقد مع القنوني وبعد يسيبوا اعاره لفريق اخر كيف الاتحاد المنصري فرض بصفه رسميه في إبراهيم السويسي لنادي الشاحنة القطري مصطفى سامبي لفريق التعاون السعودي بقيمة 300 ألف دولار زوز ملعبية تقريبا نحكي على 800 ألف دينار في المقابل قدوم أحمد بعصيدة الجزائري بوسعدية لاعب ليل الفرنسي سابقا بشير يعقوب وكذلك المدافع بوقديد الاتحاد المنصري حاليا عنده منع من الانتداب في ثلاثة قضايا باش يتم حلها أكيد بعد وصول الفلوس هذه متاع مصطفى سامبي وإبراهيم السويسي
0: بون بالنسبة للاتحاد المنصري خروج القانوني أكيد ملاعبي حسب رأيي ملاعبي ممتاز، ملاعبي عنده امكانيات كبيره، وديجا معناتها ما نحكيش على الموسم الفارط، نحكي حتى على الموسم اللي قبل كان ممتاز، ممكن عملناه ولا برشا اصابات ممكن قلقوه شويه عطلوه، لكن نشوف بالنسبه للاتحاد المنسيري حسب رايي غادروه برشا ملاعبيه مهمين، غادروه كيف كيف زاد
1: عبد السلام الحلاوي،
0: زاد الحلاوي الحارس كيف كيف فخر الدين بن يوسف،
2: موسم بارك
0: ملك الميلادي، ملك الميلادي الشيخاوي، دونك اللي خرجوا قيمتهم كبيره برشا، قيمتهم زيجي دونك صحيح فما دوتر ريكروتمون بو قديده لاكسيال اللي في موجود في ليكيب ايفان تيان مع انيس بوجبان، بوسيده اتاكون زيد ينجم يعاون برشا وينجم يفيد برشا،
1: ينجم يعمل عام كبير
0: بون بوسعديه ما نعرفوش ريال مول ولا
1: هذا بحسب مسألة الحقيقة، والحقيقة مشكورين لخيان في المنسير، يقال انه باش يكون مفاجأة الموسم
0: ان شاء الله ان شاء
2: الله، مش اول موسم راهو اتحاد المنسير عديد المواسم الاخيرة يعني يعيش بالتفريط في اللاعبين، وكل كل موسم كل موسم يعمل هكا يعمل سيزون يفرط في بعض اللاعبين باش تنجم تعيش بهم الفريق.
1: واضح. بعد الفاصل القصير باش نحكيو بها على كرة اليد ومغادرة المدرب يسري الغالي، وكذلك بداية عهد جديد في الترجي مع هيكل المغنم، وعودة حسين قندورة في النادي الافريقي، دربي بين المسؤولين الموسم القادم اكيد
2: بين دربي مسؤولين
1: دربي مسؤولين. بعد الفاصل اكيد باش نحكيو كرة يد مع يسري الغالي، بعد نحكيو على عودة هيكل المغنم.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: نحكي هوند اكيد رسميا المدرب يوسف الغالي وغادر لسخيط الزيت نحو الدوري السعودي تحديدا نادي النور الرياضي. سمعنا برشا كلام على المغادره هذه واسبابها اللي جت بعد 3 أسابيع عمل فقط. عبر الهاتف المباشر معنا يوسف الغالي حاضر معنا باش يوضح اسباب المغادره قبل بدايه الموسم. مساء الخير يوسف.
2: مساء الخير امين، مرحبا بك ومرحبا بخير كل سي فوزي انيس والأخين كل اللي يسمعوا فينا.
1: شكرا لك يسري. مغادرة مفاجئة شوية بعد 3 أسابيع فقط تغادر نحو تجربة أكيد في الدوري السعودي مع نادي النور السعودي. كيفاش كانت الأسباب بتاع المغادرة هذه؟
2: والله صحيح مين هي مفاجئة شوية لخاطر يظهر لي بدينا في التحضيرات وحطينا البروجي أون بلاس مع الأخين الكل وبدينا معناتها نشتغلوا، وكان الحقيقة معناتها كان عمل جدي، عمل ممتاز. معناتها عملنا 3 أسابيع معناتها كبداية، كنا فرحانين برشا باللي موجود، بالعطاء متاع اللاعبين، بالنظام اللي بدينا فيه جديد مع المسؤولين الكل، مع الأخرين الكل، كل شيء كان موفر، كل شيء كان متاح. لكن يظل معناتها الموضوع جاء الحقيقة في تقريبا في 72 ساعة. اتصل بي معناتها فريق نور سعودي لفريق معناتها كبير اللي برميم اللي تروى برميم اللي موجودين في السعودية. كان العرض الحقيقة معناتها الحقيقة عرض اللي شد انتباهي، عرض اللي كان الحقيقة في أوقات سابقة واحد كنت معناتها رفضت برشا معناتها عروض اللي خاطر ما حبيتش نكون تكون التجربة الأولى بتاعي البرة تكون تجربة معناتها حبيت تكون تجربة على أسس سياحة معناتها يكون فما ماهيش معناتها الأمور مادية فقط. الحقيقة ما هي كانت حبيت تكون تجربة زيادة تكون المشروع الرياضي يكون إكزيستون موجود، فهذا توفر معناتها الحقيقة في الكلوب اللي اتصل بيه. كانت الحقيقة صعيبة برشا معناتها الموضوع اللي كنت معناتها باش نجبدوا الخيام في الساقية شرتو معناتها حطينا كل شيء أون بلاس وتم اختيار اللاعبين وبدينا نشتغلوا. لكن الحقيقة كي فتحت الموضوع الخيام الكل كانوا الحقيقة من الأول معناتها متأسفين وفوندو معناتها هما في معناتها من الداخل كانوا راضيين، لكن في الآخر كانوا متفاهمين. اللي بالمناسبة لازم نشكر سي صابر بالغيث، نشكر سي سمير كامون، سي بشير كامون، سي رمزي بالأسود اللي قعدت معهم جلسة وكانوا الحقيقة متفاهمين بالرغم كانت صعيبة معناتها من الطرفين سواء مني أو معناتها من المسؤولين. كيف زاد اللاعبين معناتها اللي حبوا نكملوا معناتها المشروع مع بعضنا. لكن قلت لك جات ظروف وتربطون زاد في الوسط معناتها جاتني عندي شوية ظروف الحقيقة خاصة اللي تستوجب معناتها شوية إمكانيات، عندي ظروف عائلية، فلذا ما نجم نقول متأسف وفرحان في نفس الوقت. اللي خاطر الحقيقة الفريق اسمه فما إلى كوا فير معاه فريق اللي معناتها كانوا موجودين فيه لاعبين خبرة جبناهم، فما لاعبين معناتها صغار. ما نقول اللي يقول لي السقيف زيت فريق كبير ويقول لي ما يقف على حد، ديما متواصل. لكن ديما نشكر المسؤولين اللي كانوا متفاهمين الحقيقة الوضعية. ما نتمنى كان الخير نبي سقيف الزيت اللي بالرغم معناتها هذه رجعة ثانية معه، لكن ريت كل الترحاب إن شاء الله قدرة ربي نتمنى لهم النجاح ونتأكد إن شاء الله يظهر لي الكونتينيتي بتاع العمل. إن شاء الله الساقيد يزيد أثناء يكون عنده شأن كبير باش يكون يظهر لي في المراتب الأولى، إذا ما قلناش إن شاء الله يكون من قرنية الفرق اللي نجم تتوج بتيتر أثناء إن شاء الله.
1: واضح. شكرا لك يسري الغالي، بالتوفيق لك اكيد في التجربه الجديده مع نادي النور الرياضي السعودي. الغالي يغادر بعد 3 أسابيع بموافقه نادي عكس ما يشاع بالطبيعه، بموافقه نادي، بموافقه كامل اعضاء المديره معهم اكيد السيد سمير كمون وبشير كمون اللي وافقوا على مغادره الغالي اللي كان عنده عرض اخر قبل النور رفضوا، ثم جاء عرض نادي النور السعودي اللي يعتبر من بين الانديه الممتازه في الدوري السعودي الممتاز. 3 أسابيع من التحضيرات ثم غادر نحو الدوري السعودي. المعوض ايضا بالاخر سيكون مدرب تونسي ايضا. رايك في اللي صار؟
3: هو جا بربي يعني مجاش في بدايه موسم ولا في نص الموسم،
1: موسم برشا زاد مازال
3: يعطيه صحه الهيئه المديره نتاع سقيت زيت بالعلم انه ان سقيت زيت عند انتخابات يوم 17 اوت والمؤهل اللي ترشح هو خليل مبروك شنورو. خليل بن مبروك شنورو اللي مشي عوده اليه، خليل كان تراس سابقا
1: صحيح.
3: بالنسبة ليسري كاوي هذه
1: سرو قانون الرياضة
3: لا وكتبت علاقتك متينة يسري علاقته عمله وزادة مش يسري زادة كان وعود اخرج ان شاء الله يسري وقت يعود يرجع لسقيت الزيت يعني يعمل دي فيه بيكون مش يكمل الموسم
1: ان شاء الله
3: بالخبرة متاعه وتجم سقيت الزيت قدم وترجع لشعاع متاعها بالرغم يعني موسم الموسم الفارط لعب الدور النهائي يعني كاس تونس وكانت يعني سباقة في التهديف لكن يمكن زاد عمل خبرة والتراجي في الطريق الصحيح خاصة التراجي يعني تعرف انت تراجي
1: كرة اليد
3: كرة تراجي اي تو حتى النادي الافريقي تو الديربي عندك
1: تو بيناتهم بالطبيعة الاسبوع هذا هيكل مقنم اللاعب الدولي السابق باشر مهام وكرئيس فرع لكرة اليد في في الترجي بعد مغادرة قيس عطية اكيد في المقابل زاد للصيف هذا عرف عودة حسين قندورة رئيس فرع النادي الافريقي اللي هو لاعب دولي سابق لعب في الافريقي ايضا والحقيقة قام بميركاتو ممتاز جدا حسين قندورة في كل المراكز من اجل اعادة الفريق لمنصة التتويجات والحقيقة رضا كبير من جمهور الافريقي على العمل اللي قام به حسين قندورة في فترة قصيرة برشا ملاعبية غادروا برشا ملاعبية مهمين جاءوا كما ياسين بلقاي يوسف سيال غير ذلك منافسة قوية بين زوز ملاعبية دوليين سابقين وهم زوز مسؤولين توم قنم و حسين قندورة
3: أول حاجة لازم المسؤولين السابقين يخليوا زوز اللاعبين دولين يخدموا خاصة هيكل مقنم يعني تعرف أنت قيس عطية قدم
1: برشا
3: قدم ترجي هو وقع تعين هيكل مقنم لكن بعض خذا قرارات في بعض المدربين يعني عفائهم كانت يمكن بعض المشاكل بدأت التدوينات فيسبوك ما يزموش يتأثر بالفيسبوك يجمو يقدم الكرة قدم التونسية
1: كرة اليد
3: الكرة اليد التونسية اللي يمكن ما عملتوش الجامعة استغلال اللاعبين السابقين الأندية التراجي والنادي الافريقي هم قاعدين يقدموا الدروس يعني كيفاش يزم اللاعب السابق ولا لاعب دولي يزم ناخذوا الخبرة بتاعه خاصة اللاعبين توصل لهم رسالة بها انت شنو اللي خلى سقيت زيت ناجح خطر المسؤولين كل لعبوا كرة يد في سقيت زيت
1: صحيح كل ولاد
3: سمير كمون لعب الروحي كان حارس مرمى نتاع كرة يد صابر بالغيث بشي كل لعبوا كرة يد علاش هما رجعوا
1: المزايا اكثر رياضة يخدموها
3: سقيت لعبوا هما هيك علاش تو الدرس يمكن عطاته النادي الافريقي على خطاه تو النادي سقيت الزيت او النادي الافريقي تسمى حاجة بها تو هي والترجي يرحم والديهم زوز مسؤولين حبوا الاخلاق بين اللاعبين يزوم التسيب متاع بعض اللاعبين في الديربيات ماذا بينا ما شوفوهمش باش تقعد الرياضة للرياضة يعني توفى المباراة توفى كل شيء
1: الأسبوع هذا لعب كرة الطائرة أيمن بوغرة رفض دعوة المنتخب الوطني التونسي بالشارك
3: عندي بعض الكواليس عليه
1: مش نعطي الاخبار ونعطي امثله وانتم لكم التعليق بتاع ايمن بوغرة كما قلت رفض دعوه المنتخب بانه بيشارك في دوره الالعاب البحر المتوسط قبل وسيم بنطاره في الفوت رينا الاكزامبل نتاع سنانه وبعده لعب فرحات في الهوند نغيروا في الجنسيه الرياضيه نتاعنا من تونسيه الى قطريه ولا تونسيه الى رومانيه
3: بيقبل نمشي هكا فما لاعب في الهوند اعطى درس يعني في التضحيه من الله الجسم اللي كان لاعب في النجم الساحلي ثم تحول حمام سوسه تو امضى عقد يعني
1: في فرنسا
3: يعني بعد مرحله الظلم وقولوا يمكن تعذب في تونس لكن بين قوه شخصيته كيفاش يعني تتحدى كل شيء ووقع قصاه في كاس العالم الاخيره اقل من 21 سنه لاعب 21 سنه متحصل على البكالوريا يعني مشى تو قاعد احترف في فرنسا ان شاء الله بالتوفيق هذا الدروس اللي نحبوهم زادة من اللاعبين حتى يظلموا ما نقوش نعيشوا على الطلال شدوا ثنية بالنسبة للعب
1: في المقابل
3: لعب أيمن
1: بوغرة
3: لعب التراجي
1: ولعب لاغويا تو التراجي صحيح.
3: وعملت 3 سنوات في فرنسا ثم مشى البولونيا تو يلعب في اليابان علاقته بالأرجنتين يعني يمكن علاقة يعني يحب الأرجنتين
1: مثل الأرجنتين
3: حديث سابق لوين ولكن مشى معهم مسابقات الكل شارك معهم في الألعاب الأولمبية سابقة باسم تونس أقل من 20 سنة و 17 ثم الفترة هذه الألعاب بحر المتوسط ماهيش المعيار الكرة الطائرة تو المعيار هي المسابقة الإفريقية اللي تأهلك الألعاب الأولمبية
1: لكن احنا مشينا بمنتخب أول تو
3: إيه مشينا التحضير خاطر بعد 5 أيام البحر الأبيض المتوسط باش يمشوا لأوغندا حتى يشوفوا اسكن المرض كيفاش باش تحاولوا هذه تأهلك باش تمشي للأولمبياد
1: باش يكون موجود بعد ولا
3: شكون هو تو الخدمه سيت وحصل المفسد يلزم المدير الفني والاداره جامعه تونس
1: كره لازم يتواصلوا معه من رخي
3: بالطبيعه يلزم يمشوا له ما عندك حتى حل
1: واضح
3: هذا بالنسبه لي انا اللاعب هذا لازم يكون موجود مش حتى لاعب البحر المتوسط ماهيش معيار ماكش تمشي تاخذ لقب لاقى المسابقه الافريقيه كاس افريقيا يخول لك باش تمشي للاولمبياد.
4: ان شاء الله يتحولوا له ما يتواصلوش مع الانستغرام.
3: لا كلموه كلموه. لا انيس هذه من عقليه اللاعب، كلموه ولعب معهم قبل وجا مش اول مره راه. يمكن هو بالنسبه لي هو المخ نتاعو باش يهزه، لكن هو اول حاجه مش بمسيته خاطر هو لعب في الترجي وتكون في الترجي، يعني فريق تونسي اللي وصله. ثاني حاجه ولا انترناسيونال لاعب دولي ولا عنده رجع بفضل المنتخب المنتخب. دونك انا بالنسبه لي انا ما عندوش حق. واللاعب قنطاره
1: وسيم قنطاره اللي هو راه عمل كل شيء باش يلعب مع بولندا.
3: اي هو بالنسبه لي والله وسيم
4: بالتاريخ.
3: اي وسيم عطاء يعني لعب ياسر ماهوش صغير وسيم عطاء. اما تو الظرف يزم المنتخب التونسي لكرة الطائرة والإطار الفني والمدير الفني والجامعة يشوفوا حل لزوز اللاعبين مش يكونوا متواجدين في الكاس افريقيا.
1: كلمة بسرعة على
4: اللاعب التونسي يتكون في تونس الأولوية لكرة اليد ولا
1: كرة الطائرة ولا كرة القدم التونسي
4: ولا فوت ولا سباحة لتونس.
1: واضح. شكرا لك كنيس فوزي نادر صبري البو عزيزي كان تالي سبور ماك اليوم. غدو موعد جديد مع كريم مقني في سبور ماك. خليك نخلو لكم كان تصبحون على خير. أميرة مقني في الأخبار.
0: انتم تسمعوا في سبور ماجا.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجازوة ربيعة ديوان اف ام عسلمة. النائب في البرلمان بوثين الغانمي تفيد بأن أسلحة منظومة دواء في تونس لا يمكن أن تتم عبر الترفيع في أسعار الأدوية وإدخال كاهل المواطن، داعية إلى مراجعة السياسة العمومية للقطاع وإعادة هيكلته إلى جانب دعم الصيدلية المركزية التونسية والتصنيع المحلي. وقالت الغانمي في تصريحها لبرنامج هنا تونس أن مجموعة من النواب أصدرت بيانا مشتركا حول مراجعة أسعار عدد من الأدوية، معتبرة أن المسألة ترتبط أساسا بالحق في الحياة والعلاج وهو حق يكفله الدستور. وأوضحت النائب أن معالجة أزمة الدواء لا يمكن اختزالها في مراجعة الأسعار، مشددة على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تشمل الحوكمة وإعادة هيكلة القطاع ومراجعة آليات توفير الدواء وتمويل الصناديق الاجتماعية. رئيس جمعية البيئة بمنزل تميم في نابل أيمن حمام يؤكد معاينته كمية من البوزيدونيا البحرية كانت مدفونة تحت الرمال قبل أن تدفعها الأمواج القوية التي شهدها البحر خلال الأيام الأخيرة لتعيد جزءا منها إلى الشاطئ. ووضح حمام أن هذه ظاهرة طبيعية وتتكرر مع تغير حالة البحر، مشيرا إلى أن ظهور اللون الداكن أحيانا في مياه البحر لا يعني بالضرورة وجود تلوث، إذ ينتج غالبا عن تحرك أوراق البوزيدونيا البحرية فعل الأمواج، وهو مظهر طبيعي لا يدل في حد ذاته على تلوث المياه. الرئيس الإيراني يقول إن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل لاتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات، معتقدا أن الوقت الحالي هو أفضل وقت للاتفاق لأن هناك تماسكا وقوة ووحدة في البلاد. نائب رئيس الأمريكي يقول لفوكس نيوز أن إيران أبلغت واشنطن أنها ستسمح بتدفق النفط بأقصى قدر عبر مضيق هرمز، لكن واشنطن لا تثق في ذلك حتى إثباته. وقال نائب رئيس الأمريكي أن أمريكا تعمل على وضع خطة عبور آمن للسفن من مضيق هرمز، وهذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. نهاية المجاز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان اف ام.نت. إلى اللقاء.

Aiuto, catra, ho fittim da catra!

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزء الخميس ديوان افهم عسلمة. جزيرة جربة تواجه عددا من المشاريع العمومية والاستراتيجية المعطلة أو المتعثرة، من أبرزها مشروع جسر أجيم الجرف وتوسعة محطة تحلية مياه البحر إلى جانب مشروع المنطقة الصناعية الإيكولوجية، وفق ما أكده النائب في البرلمان عن جربة بديس بالحاج علي خلال تدخله في برنامج هنا تونس. واعتبر بالحاج علي أن مشروع جسر أجيم الجرف الذي من شأنه ربط الجزيرة بالجرف القهري والتخفيف من أزمة التنقل من وإلى جربة يمثل أبرز المشاريع الاستراتيجية المعطلة، موضحا أن دراسات الأخيرة للمشروع اكتملت منذ نحو سنتين، وأن المشروع كان من المفترض أن ينطلق سنة 24 و2000 ويكون جاهزا سنة 2030، غير أن عدم توفير التمويل أدى إلى تعطيله في ظل عدم التوصل إلى تمويل أجنبي أو إرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص. غرفة التجارة والصناعة بتونس تعلن عن احداث مركز عمومي للتنفيذ التجاري، وهو مركز ابتكار مخصص لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات التونسية الناشئة. ويهدف المركز إلى توفير دعم متكامل للمؤسسات خاصة في مجالات المرافقة والتأطير والتكوين وبناء الشبكات الدولية واعتماد الممارسات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يساعد على تعزيز تنافسيتها ودعم نموها وتوسعها في الأسواق الخارجية. وخصص البرنامج لتونس تمويلا قدره 1 مليون دينار تونسي فيما تمتد مدة المشروع على 36 شهرا من 2025 حتى 2028. وكالة إرنا تنقل عن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن النظام القائم في مضيق هرمز لا رجعة فيه، والولايات المتحدة لا تملك خيارا سوى القبول بالوضع القائم، وإلا فستتكبد خسائر أكبر بكثير مما تكبدته سابقا. أعصار دولفين تسبب في اضطرابات واسعة جنوب اليابان بعد أن ضرب إقليم أوكيناوا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وانقطاع تيار الكهرباء عن نحو 14,000 مبنى، إلى جانب تعليق عدد من الرحلات الجوية والبحرية. وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن الأعصار الذي يتحرك ببطء اقترب من جزيرة يورون متجها نحو الجزيرة الرئيسية في أوكيناوا، مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 144 كيلومترا في الساعة. نهاية المجزء الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
2: من زغوان القيروان بيجا السليانة، ديوان FM ديما معاك على 103.2.

0: والجاي احلى طول ما انا معاك.
1: بيبليسيتي.
2: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول يفوت. امشي بحر وتفرهد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بديسولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست، يو كانت ريزيست.
3: تحب وانت تلوج على خدمة ناسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي اي، بريم دي بلافوني، تيكي ريستوران، اسيرونس جروب، ترانسبور وامتيازات بالجملة. إذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت، ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
4: Vous écoutez ديوان فهم.

0: DUNFM DUNFM Flash News
1: موجز السادسة DUNFM عسلمة. عدد السياح الوافدين إلى تونس بلغ نحو 5,928,000 سائح إلى غاية 31 من جويلية المنقضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق ما أفادت به المكلفة بالإعلام بوزارة السياحة أنس بن غربال. وأضافت بن غربال في تصريحها لبرنامج هنا تونس أن المؤشرات المسجلة تؤكد مواصلة القطاع السياحي منحه الإيجابي، مشيرة إلى تطور عدد من الأسواق من بينها السوق الكندية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 10.2%.
2: السنة الفارطة كنا حققنا رقم قياسي والسنة إن شاء الله ماشيين في نفس المساق، تم تحقيق يعني 5,928,000 سائح إلى غاية 31 جويلية بزيادة 2.6%. يعني أبرز الأسواق هي يعني عنا السوق الأوروبية، أسواق الجوار، السوق الكندية اللي هي ارتفعت بنسبة 10.2%. كذلك الحاجة الإيجابية هي على مستوى تعزيز الربط الجوي، عنا الرحلات الجوية الوافدة من السوق الروسية ضعفت من 6 رحلات في الأسبوع إلى 13 رحلة، هذا اللي خلى يعني السوق هذه ترتفع بنسبة 20%. كذلك عنا عودة السوق البيلاروسية بخط مباشر، هذه الكل جيت ثمرة عمل مشترك.
1: الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد بأن الفرق الفنية التابعة لها أنجزت أكثر من 18,000 عملية تدخل لإعادة التيار الكهربائي عبر مختلف مناطق الجمهورية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 حتى 24 من جويلية الفارط. وأشارت استاج إلى أن تلك الفترة تزامنت مع موجة حر شديدة أدت إلى ارتفاع الطلب على الطاقة في البلاد لغرض التكييف كامل اليوم، وهما أجبرها إلى قطع دوري للتيار الكهربائي لتخفيف الأحمال حفاظا على الشبكة. الهيئة الإدارية لقطاع البلدين تقرر تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجميع العام للبلدين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع لاتحاد الشغل صلاحية تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية، منتقدة ما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتنصل من تنفيذ اتفاقية سابقة. وتضمنت اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية لقطاع البلديين جملة من المطالب على غرار يتلقى برنامج وطني لتجديد أسطول البلديات وأليتها ومعداتها وتوفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية وإقرار خطة وطنية للوقاية من حوادث الشغل. في العالم، رئيس الإيراني مسعود بازشكيان يعلن عن خطة كانت معدة لدخول قوات برية إلى بلاده خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وقال إن الخطة فشلت بسبب رفض الدول المجاورة وضربات الإيرانية. وقال بازشكيان خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت إن خطة العدو في الحرب الأخيرة كانت تقضي بمهاجمة مخافر إيران الحدودية وإدخال قوات برية إلى البلاد، مضيفا أن هذا المخطط فشل بسبب ضربات إيران ووقوف الدول المجاورة بحزم أمام هذه الخطة. الطقس والليل يكون عامة صافيا إلى قليل السحب، والبحر يكون مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 26 و30 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 30 و35 ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كريم مقني، إلى اللقاء.
3: ديوان فيلم في نادي الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على

0: sport.com. ديوان FM فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. المكتب الجامعي توصل اتفاق مبدئي مع نجي الجويني الشراف على الإدارة الوطنية للتحكيم. المنتظر تكون التركيبة نتاع الإدارة الوطنية للتحكيم في انتظار توزيع باقي المهام. نلقى فيها نجي الجويني مشرف عام، محمد بن حسنة مسؤول أول على التعيينات، وليد الحراق مسؤول عن تعيينات الحكام المساعدين، مولد بن حمزة مدير مكلف بالتطوير، ورياض المسعي مدير إداري ومالية. نادي الصدر القطري يبدي اهتمام جدي بالتعاقد مع القنوني مادي القنوني لاعب الاتحاد الرياضي المونستيري في انتظار تقديم عرض رسمي للاتحاد. منتظر كذلك أنه نادي الصدر القطري يعير اللاعب إلى أي فريق آخر في انتظار استكمال المفاوضات وتقديم العرض الرسمي. درجة رياضة التونسي أعلن منذ قليل رسميا تعاقده مع البيروفي خيسوس كاستيو متوسط الميدان الدفاعي 3 سنوات إلى غاية جوان 2029. لجنة تفضل النزاعات في النجم الذي الساحلي تنجح في غلق الملف عدد 16 المتعلق بمستحقات اللاعبين. نحكي على عبد الرزاق بوزرة 90,000 دينار، أمس كان غلق الملف الخاص بلسعد الدريدي 150,000 دينار، كيف وزير بنزاتي 75 مليون، قبل زياد بوغطاس الملف القادم وملف محمد أمين بن عمر البالغ قيمته 400,000 دينار. المدافع المحوري السنغالي اسماعيل سيمبارا من المفترض يوصل الساعات القليلة القادمة إلى تونس قبل التفاوض مع النادي الإفريقي. مدافع الملعب المالي وكذلك عمره 28 عاما. الإطار الفني لنجم المتلوي برمج تربص ثاني في الزهرة بالضاحية الجنوبية في تونس العاصمة، ينطلق نهار الاثنين يتواصل لحد الجاي 2 مباراة ودية في البروغرام. نلقاو نهار 12 أوت أمام جمعية أريانا ومباراة ثانية أمام النادي البنزرتي يوم 15 أوت، والفريق كان أنا تربص التحضيري الأول اللي كان أجراه في مدينة عين درهم. نرجع للنادي الإفريقي اللي أعلن على إبرام عقد احتراف للاعب الشاب يشغل خطة ظهير أيسر محمد علي شوشان لمدة 5 سنوات. والجناح البنيني نور الدين آسيتشو في فترة اختبار مع الأولمبي البيجي. موتسيماني المدرب الجنوب أفريقي يعود لتدريب منتخب البافانا بافانا منتخب جنوب أفريقيا بعد ما كان مدرب مساعد في مونديال 2010 وثم مع كارلوس أربيرتو باريرا، ثم كذلك كان درب المنتخب الجنوب أفريقي بعد مونديال 2010 إلى غاية جوان 2012، وكان تمت إقالته بعد البداية المتعثرة ليه في تصفيات مونديال 2014. موتسيماني عنده 3 تشامبيونز ليج في القارة الأفريقية مع الأهلي المصري وكذلك مع ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقيا. تسبرو في تمسبر بقي متواصل على ديوان FM. أكثر تفاصيل ديوان FM.net.
0: عبد الموجتك على ديوان FM.

0: بوبليسيتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز،
3: موجز السابعة مساء. ديوان اف ام، مع السلامة. ائتلاف أوروبي يضم 3 شركات يعلن عن تطوير نموذج جديد لتصنيع المكونات الصيدلانية الفعالة، من شأنه أن يسهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد والحد من الاعتماد على الإنتاج المركزي، بما يفتح آفاقا أمام تطوير قدرات الإنتاج في تونس. ويمثل هذا النموذج وفق بلاغ الائتلاف نقلة نوعية في تطوير سلاسل التوريد وتحديث أنظمة التصنيع الدواء القائمة، من خلال إتاحة طريقة جديدة للإنتاج المكونات الصيدلانية الفعالة ومواكبة تطوير قدرات الإنتاج في بلدان مثل تونس. المدير الجهوي للصحة بمن عروس فرحات زهمول يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، يؤكد تسجيل إقبال مهم من فئة الشباب وذويهم على عيادة الأمل للإقلاع عن الإدمان، مؤكدا ضرورة توفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للمدمنين ومرافقتهم خلال مختلف مراحل العلاج وإعادة إدماجهم في المجتمع. وأبرز زهمول أن التوجه الحالي يركز على تطوير عدد العيادات المخصصة لعلاج المدمنين وتحفيزهم على الإقلاع عن الإدمان بمختلف أنواعه، لما له من أثار سلبية على صحة الفرد وسلامته النفسية والاجتماعية، مبينا أن ما يتوفر حاليا من علاج ودعم نفسي لمن يواجهون خطر الإدمان يجعل من رحلة التعافي أكثر سهولة ويمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية وفق مسارات علاجية سرية وآمنة. وفي أخبار العالم، السلطات المحلية تفيد بأن حريق اندلع في مقاطعة بالأندلس جنوب غرب إسبانيا وصل انتشاره بعدما طال نحو 4000 هكتار. وأفاد مسؤول مكلف بحالات الطوارئ بأن المناطق السكنية لم تتأثر حتى الآن بالحريق، واقتصر الأمر على طلب إجلاء احترازي لنحو 70 شخصا، معظمهم لا يحتاجون إلى الإقامة في مرافق عامة. موقع عبري يفيد نقلا عن مصادر أمنية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من الأجهزة الأمنية إعداد خطط لزعزعة استقرار النظام في إيران. وذكر الموقع أن حالة الإحباط الناجمة عن انتظار القرارات الأمريكية بشأن إيران دفعت نتنياهو لوضع هذه الخطط. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع نايت كلوب في أمان الله.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. ايبا هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من الصباح حتى للعشرة نتاع الليل. ان شاء الله تعملوا معنا بون كيف بالموسيقى. لو رانديفو اللي يولي لكم فيكس ديجا في الكراهب ديريكتومون، تحطوا الموسيقى معنا في نايت كلوب. ان شاء الله تعملوا بون كيف، وان شاء الله زاد تكونوا شيخين. بون ويكاند اتوس ان توكا، نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه وين ما كنتو. كيما العاده نقول لكم موسيقى مختاره سبيسيالمون ليكم انتوما. ايبا لي ديبي نتاعنا يكونوا توت سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمحها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شويه باش تسمعوا ويلك فوري في ست الكل.

يوري مرقدي، موجو، أيمن لسيق، بيت أوف ريفولوشن، أكرم حسني، هذوما الكل باش تلقاهم معنا في البلاي ليست نتاع لو تريب. اي تو سويت باش خليكم مع ستار كيتشا ذا بيبي ماما دانس. هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بونيكوت، انتم تسمعوا في نايت كلوب.

دو غتور في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل كيما العادة. لغانديفو نهار السبت يكون تسويت مع الغاني المزود, وذلك علاش اخترتني مش نسمعكم من عند أشرف اللي قدرني على نسيانك الهدي الدنيا في منجار علي قتلني. مش اسمع نور الدين الكحلاوي في أنانو تسويت. خليكم مع لطفي الورغمي كيف رأيك هملني. هذه الموسيقى متاعنا عملوا بون كيف, احنا راجعين معاكم بعد

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: موجز الثامنة ليلا ديوان فهم عسلمة. مدينة الحمامات تحتضن عشية اليوم أشغال الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الذي يجمع نخبة من الخبراء والأكاديميين ورجال الأعمال وممثلي كبرى المؤسسات البنكية والمالية والدبلوماسيين والمصدرين من تونس وعدد من دول الخليج. أكثر تفاصيل مع رئيسة المؤتمر ليلى درويش في تصريح لمراسلة ديوان فهم بالجهة.
3: حبينا نعملوا هذا الملتقى الاقتصادي كي نعاونوا التوانسة ونظهروا لهم اللي راهم هم ينجموا يبدعوا لبرا، ينجموا يخرجوا حتى في مجال الحين تبع السياحة الصناعة. علاش لا؟ على ما شاء الله عديد المهندسين اللي هما ممكن ما لقاوش حظوظهم مين يعرف بيهم البرة، حبينا نجيبوا لهم عديد رجال الاعمال، حبينا نظهروا تونس اللي هي راهي الرياده. ماذا بينا الناس كلها توقع اتفاقيات، احنا خليناهم حتى جلسات بي تو بي، الناس كلها مع بعضها تعرف بعضها تعرف على بعضها، ممكن تفتح افاق نفسها البرة. عنا عديد ما شاء الله الشركات الناشئه الصغيره والمتوسطه، نشجعوهم برشا اولادنا انهم حتى يظهروا انفسهم حتى في دول الخليج او انهم يظهروا اللي احنا رانا نجموا نخدموا في تونس. انت كمستثمر كي باش تجي لهنا ماكش باش تحير برشا في الكوادر، الكوادر التونسية موجودة.
2: المجلس المحلي بكسر من ولاية سليانة يعلن عن تعليق نشاطه إلى فترة غير محددة على خلفية ما وصفه بعدم التفاعل مع مخرجات جلسته وتغييبه على المستويين المحلي والجهوي وفق بيان أصدره المجلس أمس. وتتعلق مطالب المجلس بإشكالية التزود بالماء الصالح للشرب بكامل المعتمدية وعدم تهيئة عدد من المسالك الريفية، إلى جانب جملة من الإشكاليات في القطاع الفلاحي لا سيما بالمناطق السقوية والغابات، فضلا عن إشكاليات أخرى في قطاعات الصحة والثقافة والشباب والرياضة. وفي أخبار العالم، سلطنة عمان تكشف عن تحسن في أجواء المفاوضات مع إيران بشأن مضيق هرمز ومضيها في مسار إيجابي وبناء، في حين ربطت طهران إعادة فتح الممر المائي بقبول الولايات المتحدة الأمريكية لشروطها وتغيير سلوكها. وقالت وزارة الخارجية العمانية إن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناء. الاحتلال يخطط لسحب قوته من بعض المناطق الواقعة داخل الخط الأصفر في قطاع غزة في خطوة محتملة تتجاوز موقفها السابق الرافض لأي انسحاب قبل نزع سلاح حركة حماس، وفقا لما أوردته القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر عسكرية. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع كريم فلاش سبور في أمن الله.

0: راديو ان اف ام فلاش سبور.
1: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. النادي الافريقي حقق اليوم فوز عريض على اتحاد كارتاج بنتيجة 5-0 في المباراة الودية اللي كانت في العاصمة. سجل هدف الافريقي كل من حمزة المنصري، بليل ايت مالك، ريان تيتيغو، يوسف المختاري، كذلك زياد دباش. الافريقي يواصل عروضه القوية في المباراة الودية تحت قيادة ماهر الكنزاري. 4 مباريات ودية، 4 انتصارات، 20 هدف مسجل، وتلقى مرماه زوز اهداف فقط. زوز اهداف كانوا البارح من تقدم سقيط الدائرة. كيف الترجي رياضي التونسي ومستقبل مرسى، مباراة ودية انطلقت انطلاقا من 7 متاع العشية، دونك نهاية الشوط الاول بهدف مقابل هدف للفريقين، وحاليا في الشوط الثاني مطلع الشوط الثاني نتيجة 2-1 لمستقبل المرسى. الترجي رياضي التونسي اعلن تعاقده رسميا مع البيروفي خيسوس كاستيو. دون كاستيو ترجيست الى غاية جوان 2029، عقد جديد لمدة 3 سنوات. مكتب الجيمة يتواصل اتفاق مبدئي مع ناجي جويني للشراف على الإدارة الوطنية للتحكيم. منتظر التركيبة من الإدارة الوطنية للتحكيم بش يكون فيها ناجي جويني مشرف عام، محمد بن حسنة مسؤول عن التعيينات، وليد الحراق مسؤول عن تعيينات الحكام المساعدين، مراد بن حمزة مدير مكلف بالتطوير، ورياض المسعي مدير إداري ومالية. لجنة فضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي تنجح في غلق الملف عدد 16 والمتعلق بمستحقات اللاعب عبد الرزاق بوزرة 90,000 دينار. نادي السد القطري يبدي اهتمام جدي بانتداب مهدي القنوني في انتظار تقديم العرض الرسمي للاتحاد المونستيري. في صورة انتداب مهدي القنوني دونك السد القطري ينوي إعارة اللاعب. الجناح البنيني نور الدين أسيتشو في فترة اختبار مع الأولمبي الباشية. بيتسو موسيماني دونك مدرب جديد، بيتسو موسيماني للبافانا بافانا منتخب جنوب افريقيا خلفا لييغو بروس. موسيماني 62 عام يعود لتدريب جنوب افريقيا بعد ما كان مساعد في كاس العالم 2010 مع البرازيلي كارلوس أربيرتو بيريرا، وكذلك كيف بعد مونديال 2010 كان درب المنتخب ب3 سنوات الى غاية جوان 2012 منتخب الجنوب افريقي، بعدها تمت اقالته بعد بداية مخيبة في تصفيات كاس العالم 2014. فلاش سبور وفي تم سبور باقي متواصل على ديونا فهم. اكثر تفاصيل ديونا فهم بونات.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

ايغو بونسوار، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. يبا هذه ساعتنا الثانيه من نايت كلوب ومتواصلين معكم حتى للعشره كيما العاده. الرونديفو نتاعنا يكون تو سويت مع البيلبورد 2003 وعام 2003 تو سويت. نمشي مع بعضنا الاولديز. اولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة 85، وإذا نحكيه على الليبوب متاع بداية الألفينات وعلى الجو متاع الشوارع والطموح والثقة في النفس، أكيد لازمنا نرجع ليانج غانز وغنيتهم كان ستوب وان ستوب، الغنية اللي خرجت عام 2003 وهي من أشهر أعمال الثنائي الأمريكي يانج غانز، المكون من يانج كريز ومن نيف باك، واللي كانوا جزء من روكي فيلا ريكوردز اللي كانت وقتها من أهم الأسماء في عالم الراب خاصة مع جيزي. كان ستوب وان ستوب عنوانها وحده يلخص الفكرة، يقولوا ما نخفوش وما نستسلموش. الغنية فيها طاقة كبيرة، فلو سريع، بيت يعطي إحساس متاع واحد داخل باش يفرض روحه ويثبت اللي عنده في بلاصة في وسط اللعبة. الغنية زادة كانت مرتبطة فيلم State Property، وهو الفيلم اللي جمع عدد من فنانية روكا فيلم في تجربة بين الموسيقى والسينما، وزاد عرف الجمهور على يانج غانز. اللي يميز الجروب هو الإيست كوست هيب هوب مع توش فيلي واضحة جدا، كلمات فيها ثقة وطموح وجو يخليك تحس بطاقة الشارع في بداية الألفينات ويرجعنا directement les années 2000.

في المرتبة 84 وإذا تحبوا أغاني الكاونتري اللي تخليك ترجع بالذكرى لسنين الطفولة والمراهقة فأكيد Something 19 متاع مارك ويلز عندها بلاصة خاصة. الغنية خرجت عام 2002 ضمن ألبوم اسمه Loving Every Minute وبعدها ولت من 2003 واحدة من أكبر نجاحات مارك ويلز. الفكرة متاحة ذكية برشا، رجل كبير يرجع يتفكر في الحاجات اللي عاشها وهو صغير من الموسيقى والتلفزة للموزة والتكنولوجيا وحتى التفاصيل اليومية اللي كانت تميز كل جيل. العنوان Something 19 هو بالضبط لعبة على السنوات، يحكي على العوام متاع 1900 وكأنه تقول تتذكر وقتش كانت الدنيا هكا. الغنية فيها برشا نوستالجي، حاجات كانت عادية في الوقت ذاك أما اليوم وليت ذكريات، ولهنا تكمن القوة متاع الموسيقى. ما تحكيش على حدث واحد كها وتحكي على جيل كامل وعلى كيفاش عاش طفولته وشبابه. مارك ويلز بصوته الكاونتري السوفت قدر انه يحول الذكريات هذه الغنية خفيفة فاني اون بليس وفي نفس الوقت مؤثرة، والغنية وصلت للمركز الأول في البيلبورد هوت كاونتري سونجز وقعدت من أشهر الأغاني متاع مارك ويلز.

نمشيو للمرتبه من بعد كي نرجعوا لجويل غامبي نتاع بدايه الالفينات. اكيد سوتا شانتي عنده بلاصه مميزه ومن الاغاني اللي تبين الجانب العاطفي في الموسيقى نتاعها. نلقاو رينو ميل غنيه اللي خرجت عام 2003 ضمن البومها الثاني تشابتر 2 واللي جاء بعد النجاح الكبير نتاع البوم الالبوم الاول اسمه اشانتي. ولهنا اشانتي ما تحكيش على حب وردي ومثالي، بالعكس تحكي على علاقه مؤذيه وعلى الاحساس نتاع انسان يحب شخص اما في نفس الوقت يعاني من تصرفات نتاعو. عنوان الغنيه رينو هو استعارة مزيانة لمطر لهنا ترمز للحزن والدموع، وكأنها تقول مهما كانت الوجاعة كبيرة تقول خليني نعيش اللحظة ونخرج كل اللي في قلبي. أشانتي كانت وقتها من أهم الوجوه النسائية في الأغنبي، خاصة بفضل الصوت متاحها وقدرتها أنها تعمل ميلانج بين الأغنبي والبوب. والغنية زادت أكدت أنها مش مجرد نجمة متاع أغاني رومانسية أما فنانة نجم تعبر زادة على العلاقات الصعبة والجانب المظلم من الحب.

في المرتبة اللي من بعد وفي عالم الأغاني فما أغاني تحكي على الحب وفما أغاني تعطيك درس في الحب. في نالمون نحكيو على موسيقى اسمها Put That Woman First متاع جايم اللي تنتمي للصنف الثاني. الغنية اللي خرجت عام 2003 ضمن الألبوم اسمه Still Ghetto وكانت من أبرز أغاني لجايم في بداية الألفينات. العنوان وحده يحمل مساج يقول إذا عندك مرأة تحبك وتقف معاك قدرها وحطها قبل كل شيء. جايم في الغنية ذي يخاطب الرجال بطريقة مباشرة ويقول لهم إنه العلاقة ما تنجحش بالكلام وحده، يلزم فما اهتمام فما احترام وفما حضور وتقدير، ويعني هذايا مش كافي انك تقول نحبك هكاهو، لازم افعالك زادة تبين الجانب هذايا. الجميل في الغنية هو صوت جايم العميق واللي يعطي للكلمات وزن كبير. هو من الفنانين اللي حافظ على روح الساول والكلاسيك R&B في وقت اللي كانت الموسيقى قاعدة تتجه اكثر للي بوب والبوب. جايم واسمه الحقاني جايم هوغلاند بدا مسيرته في نهاية التسعينات ونجح خاصة في الاغاني اللي تحكي على العلاقات والحياة اليومية بطريقة صادقة وقريبة من المستمع.

في المرتبة 81 ونحكيه على المرتبة الأخيرة بالنسبة لليلى. فم أغاني كي تسمعها من أول لسيكوند تعرفها من غير حتى ما تسمع صوت بتاع المغني. نحكيه على كلوكس بتاع كولد بلاي، واحدة من أغاني هذوما، الغنية اللي خرجت عام 2002 ضمن الألبوم الشهير اسمه Ratch of Blood to the Head، والتي من أهم الأغاني في مسيرة الفرقة البريطانية. أكثر حاجة تميزها هو البيانو المتكرر والسحر اللي يعاود نفسه ويعاود نفس الجملة الموسيقية ويخلق إحساس هكا بالاستعجال والقلق وكأنه الوقت يجري وما نجموش نقفوا معاه. الكلمات متاع كلوكس فيها برشا غموض، تحكي بطريقة شعرية على الوقت، على الحيرة، على الفرص اللي تنجم تضيع ما بين يدينا. وحتى العنوان كلوكس بما معناه الساعات يرمز للوقت اللي ما يستنى حتى حد. الغريب والجميل في الحكاية أنه الغنية تقريبا تولدت بالصدفة. كريس مارتن كان يعزف على البيانو خلال تسجيل الألبوم وخرجت منه الجملة الموسيقية الشهيرة متاع الغنية، والفرقة طورتها من بعض وبدأت تخدم عليها لين وليت غنية من أنجح الأغاني هذيك على شرب حتى الجرامي أوردز عام 2004 في فئة الريكورد أوف ذا يير، وليت من أكثر الأغاني متاع كولد بلاي شهرة وتأثيرا.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. ديوان افام فلاش نيوز
1: موجز 9 ليلا. ديوان افام عسلمة. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يفيد بأن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، معتبرا أن الطفل الجانح يبقى ضحية الإهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. والشريف يضيف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن البرنامج التكويني داخل مراكز الإصلاح لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، وأن الدولة التونسية لا توفر مشروعا لأطفالها في ظل غياب الرؤى الاستراتيجية والأهداف، لافتا إلى أن أكثر من 90% من الأطفال منخرطون في مؤسسات الدولة، ولذلك يجب تقديم مستوى تكويني ملائم وناجع. المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة يعلن عن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين عرضيين للتدريس بالمعهد بعنوان الستات الجامعية المقبلة من بين حاملي شهادة الدكتوراه أو المرسمين بالدكتوراه أو المتحصلين على شهادة ماجستير بحث أو الشهادة الوطنية لمهندس. ويشمل الانتداب اختصاصات الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها والهندسة الكهربائية أو ما يعادلها والإعلامية أو ما يعادلها الفرنسية والإنجليزية. وأحد المعهد يوم 7 سبتمبر المقبل كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح مباشرة بمكتب الضبط بالمعهد. وفي أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن السماح بمرور نحو 30 سفينة عبر منطقة الحصار على إيران لنقل المساعدات الإنسانية، مؤكدة تغيير مسار 53 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران وتعطيل سفينتين. العراق يعلن عن تفكيك شبكة مسلحة كانت تخطط لتنفيذ هجمات بالطيران المسير على أهداف معينة. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمن الله.
2: تسمعوا ديوان فلم في نادي الأولى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: L'émission référence de la musique.
1: Nightclub.
2: صيف معناها موسيقى هيت جو وشو وبرشة انرجي ملا اليزي وقيت نحفلوها في Behind the Song.
3: Play hits.
4: Behind the Song. Play hits. Behind the Song.
2: ورا كل غنية نجحت فما ناس Behind the Song خدمة فضل وفي الخفاء شاعر كتب كلمات ملحن صنع لحن وموزع عطى روح للغنية وشكون منا ما يعرفش غنية اللي لادي أكتر واحد بيحبك وياه العمرو دياب حاجة مستخبية أحلى حاجة فيكي ما بلاش المحمد حمائي أهوى نص يا طبطب ودلع ما تيجي هنا النانسي عجرم ناري نارين زمان وانا صغير الهشام عباس وغنية منية مصطفى قمر وغيرهم من الهيتات أغاني بإمضاء فنانين مختلفين كل حد عنده ستيلو لكن يجمعهم نفس ستيلو نفس قلم الشاعر المتميز أيمن بهجت أمر اللي تعامل مع أشهر النجوم وكان وراء أهم نجاحاتهم أيمن بهجت أمر ولد الكاتب المسرحي الكبير بهجت أمر بخلاف كتابة الأغاني كانت عنده تجارب كسيناريست وكتب سيناريو فيلم عن دليب الدقي المحمد هنيدي وآسف على الإزعاج لأحمد حلمي وغيرهم من الأعمال نخليكم تسمعوا البلاي هيتس ونعطيكم رونديفو كالعادة في نايت كلوب Play hits, all hits, all the time. Bye bye.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز العشرة ليلة ديوان اف ام مع سلامة. سفارة الولايات المتحدة بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية يعلنان عن إطلاق فرصة لتمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس، على أن تتراوح مدة تنفيذ المشروع بين 18 و 24 شهرا. وتهدف المبادرة إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين تونس والولايات المتحدة والإسهام في تطوير المعايير الفنية في مراحل الانتاج المتقدمة لقطاع الفوسفات، إلى جانب تعزيز سلاسل توريد عالمية أكثر مرونة وشفافية. فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بنابل تتمكن اليوم من حجز أكثر من 8800 قارورة ماء معدني خلال تدخلات رقابية بمعتمدي تلميذة بمشاركة فرق الحرس البلدي، ووفق ما أكدته المديرة الجهوية للتجارة سهام المبروك في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأشارت المبروك إلى أن أكثر من 5000 قارورة حجزت بمستودع مواد البناء بهدف الاحتكار والمضاربة وأحداث الندرة في المنتوج، مبرزة أن فريق المراقبة الاقتصادية بنابل تعهد بإتمام إجراءات تأمين القيمة المالية للمحجوز لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية وتحرير محضر بحث اقتصادي في شأن المخالف من أجل الاحتكار والمضاربة. وفي أخبار العالم، إيران تفيد بأن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن السيطرة على مضيق هرمز أصبح قريبا، لكنه لن يكون كافيا لفتح الممر المائي، في حين ذكرت الإمارات أن طهران هاجمت سفينة أخرى في المنطقة. وينظر إلى الاتفاق بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز على أنه أمر حاسم للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا لإنهاء الصراع الذي بدأ بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران في 28 من فبراير الماضي، ودفع طهران إلى فرض سيطرتها على طريق تصدير الطاقة الرئيسي. قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع رئيس الأركان وعدد من كبار مسؤولي جيش الاحتلال تركز على التطورات المتعلقة بغزة وإيران. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع كريم مقني فلاش سبور في أمان الله.
2: ديوان اف ام في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: مساء النور في اخر موعدنا الرياضي فلاش سبور. مستقبل مرسى فاز ودين على الترجي الرياضي التونسي بنتيجه 2-1 اليوم العشية. هدفين مستقبل مرسى كل من عمر الترايدي وبولاكو، وهدف الترجي الرياضي التونسي عن طريق معز الحاج عليم ركلة جزاء. في المقابل كذلك في الوديات النادي الافريقي فوز ودين على اتحاد كارتاج اليوم العشية بخماسية نظيفة. هدف النادي الافريقي كل من حمزة المنصري، بليل ايت مالك، ريان تيتيغو، ويوسف المختاري، وزياد دبش. ميديس فاتسي وجغود وودين 5 متاع العشية. FC سان بيدرو الإيفواري في ملعب الطيب المهيري، مباراة تدور بحضور الجماهير. الترجي الرياضي التونسي يعلن على تعاقده مع البيروفي خوسيس كاستيو إلى غاية جوان 2029، عقد يمتد 3 مواسم. الإفريقي أعلن على إبرام عقد احتراف للاعب الشاب ليشغل خطة الظهير أيسر محمد علي شوشان لمدة 5 سنوات. المكتب الجامعي توصل اتفاق مبدئي مع ناجي جويني للإشراف على الإدارة الوطنية للتحكيم. من المنتظر الإدارة تكون تركيبتها على النحو التالي: ناجي الجويني مشرف عام، محمد بن حسنة مسؤول على التعيينات حكام الساحة، وليد الحراق مسؤول على تعيينات الحكام المساعدين، مراد بن حمزة مكلف بالتطوير، ورياض المسعي مدير إداري ومالي. والي القيروان يدعو إلى عقد جلسة عمل يوم الاثنين بعد غضوة للنظر في الوضعية الحالية للشبيبة القيروانية وسبل ضمان استمرارية نشاط الجمعية بعد تقديم محمد ليوان استقالته الكتابية من هيئة تصريف الأعمال بتاريخ 3 أوت الماضي، وعدم تقدم أي قائمة انتخابية لتحمل مسؤولية تسيير الفريق في الفترة الماضية. وجلسة جي كذلك تفاديا لحالة الشغور والحرص على المحافظة على استمرارية نشاط الشبيبة. لجنة فضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي تنجح في غلق الملف عدد 16 والمتعلق بمستحقات اللاعب عبد الرزاق بوزرة بقيمة 90 مليون. أمس كان غلق ملف لسعد دريدي 150 مليون، فوزي بمنزرتي 75 مليون، قبلم زياد بوغطاس، والملف القادم هو ملف محمد أمين بن عمر تبلغ قيمته تقريبا 400 ألف دينار. بيتسو موسيماني مدرب جديد للبافانا بافانا منتخب جنوب افريقيا خلفا لهيغو بروس. موسيماني 62 عام يعود لتدريب جنوب افريقيا بعد ما كان مدرب اول من 2010 الى 2012، وقبلها من 2007 الى 2010 كان مدرب مساعد للبرازيلي كارلوس أربيرتو بيريرا. لاسبورو فيتا مسبور باقي متواصل على ديوان اف ام. اكثر تفاصيل ديوان اف ام بونت.
2: ديوان اف ام
3: تبع الموسيقى
4: سامر ميوزك
2: ديوان اف ام
4: لاتينو فايبس.
5: Solo sé lo que me hace sentir bien. Sin ti nada es igual. Para qué, qué más da que salga

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز 11 ليلا. ديوان فام عسلمة. تواصل تعمير بطاقات الاختيارات للدورة النهائية للتوجيه الجامعي إلى غاية غدا الأحد، وتخصص هذه الدورة للناجحين في بكالوريا 2026 الذين لم يتحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 12 من أوت الجاري. تواصل الاستعدادات لتنظيم الدورة السادسة من مهرجان نوار التي تنتظم من 11 إلى 14 من أوت الجاري بدوز، ببرنامج يجمع بين العروض الموسيقية والمسرحية والتنشيط مع تخصيص نشاط صباحي يومي للأطفال، وفق ما أكدت ممثلة هيئة المهرجان بركة بن منصور ظهر اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ودعت بركة بن منصور الباحثين في التراث الشفوي والفضائيات الثقافية إلى إقامة شراكات مع جمعية نساء من أجل التنمية والمساواة مواصلة العمل الذي يهتم بالتراث النسوي عموما والشفوي على وجه الخصوص. وفي أخبار العالم، صحيفة واشنطن بوست تفيد نقلا عن مذكرة رسمية بأن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون طلبت من شركات الدفاع الأمريكية تسريع إنتاج السلاح وتسليمه. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الكويتي جرى خلاله بحث مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة. وأدان الطرفان الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلة بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، في أمان الله.

0: أعدل موجتك على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. تواصل تعمير بطاقة الاختيارات للدورة النهائية للتوجيه الجامعي إلى غاية اليوم الأحد، وتخصص هذه الدورة للناجحين في بكالوريا 2026 والذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 12 من أوت الجاري. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يفيد بأن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، معتبرا أن الطفل الجانح يبقى ضحية الإهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. وشريف يضيف في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن البرنامج التكويني داخل مراكز الإصلاح لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، وأن الدولة التونسية لا توفر مشروعا لأطفالها في ظل غياب الرؤى والاستراتيجية والأهداف، لافتا إلى أن أكثر من 90% من الأطفال منخرطون في مؤسسات الدولة، ولذلك يجب تقديم مستوى تكويني ملائم ونجع. وفي أخبار العالم، جيش الاحتلال يواصل هجمته في قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب 9 آخرين في القطاع، في حين جرح نحو 20 فلسطينيا في الضفة الغربية بالرصاص والاختناق خلال اعتداءات للجيش ومستوطنين في 3 محافظات. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن إيران أبلغت الولايات المتحدة استعدادها للسماح بأقصى تدفق ممكن للنفط والغاز عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن لن تثق بهذا التعهد قبل التحقق من تنفيذه عمليا. وزير الخارجية التركي يقول إن مصر قد تنضم إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقع بين السعودية وتركيا وباكستان بمجرد تسوية بعض المسائل الفنية. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن الكاسم، تصبحون على خير.